وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيكونون

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله

عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا

صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

وفي صنف تاني، صنف بيقول الكلمة هو قاصد معنى وهي معناه مغير تماما. تلقى الواحد يعمل حادث وربنا ينجيه، تمشي الناس البيت يقوم يقول لك الله شافه الله شافه، وهو كان قبل كده ربنا ما شافه تبارك اسمه وتعالى يده. الكلام ده ما صح يا شيخ، ما صح يتقال، لأنك لو كنت بتقرأ بس في كتابه آية الكرسي كنت عرفتها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بتاخذه غفلة ولا سهوة ولا نوم يا شيخ، الكلام ده ما بيجوز. ولا يجي واحد يقول ليك والله فلان ده ما بيستاهل، ما بيستاهل، أرأف بيه وإنت من الله عز وجل، شايف إن حكم ربنا تقيل عليه وإنت أرأف بيه من الله عز وجل، ده تطاول يا شيخ، والكلام ده ما بيجوز. الكلام ده لو كان حي، لو مات يقوم يقول لك ربنا افتكر، هو كان ربنا ناسيه؟ الله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا. ولا تلقى الواحد يموت يقوم يقول لك الشهيد فلان الفلاني، المغفور له فلان الفلاني، وانت عرفت كيف انه هو شهيد وبنقى لك انه ده المغفور له. الأمر ده لله، أمر غيبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل وصف الشهادة لرجل مات في المعركة، في معركة خيبر. بعد ما انتهت المعركة أصيب رجل من المسلمين بسهم من المشركين، فقام بعض الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة يعني العباءة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم ما تقسمت. طيب نقول شنو؟ نقول نسأل الله له الشهادة، نسأل الله له المغفرة. تلقى واحد يجي يقول لك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وده يا شيخنا من سوء الأدب. الذي لا يحمد على مكروه سواه لما تيجي تقوله بتبين ضجرك من قدر الله عز وجل، وكأنك مجبور بالحمد على هذا البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه مكروه قال الحمد لله على كل حال. تيجي تلقى واحد دار يحلف ويقولك وحات أبوي وحات أمي أعدم ولدي وحات اللقمة وحات الشاي، انت بتعمل في شنو يا شيخ؟ بتعمل في شنو؟ بتحلف؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت.

0: مع أيوة إف إم.
1: غير حياتك.
2: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعال للطالب الجامعة، همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يلقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام الإفطار، ثم ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة ليست أن تملك مالا أو أن تملك سيارة أو منزل أو كذا. السعادة تأتيك من أبسط الأشياء. يعني أحيانا نحن نضع السعادة مقابل الغنى، وربما يضحكنا أبسط الأشياء. أبسط الأشياء تضحكنا. دلالة هذا يأتيك مقطع من طفل 15 ثانية بالإنستغرام تضحك عليه ربما ساعة. أبسط الأشياء تضحكنا، لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ سعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها، حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذن أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدئ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك. نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث، إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت. اليوم الذي يمر عليك إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل. إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك. تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرآة.
1: غير حياتك.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم بيستخدم مصطلحات وبيقول كلام وهو ما عارف إن الكلام ده خطير لياتو درجة وإن الحساب فيه وقدر شنو الدقيق اللي عند الله عز وجل. في صنفين من الناس، الصنف الأول بيقول الكلمة وهو بيتطاول فيها مع الله عز وجل. تلقى الواحد يعلق على شخص يقول لك عن الزول ده شين كيف، قبيح، خلاقة، شكله غلط، وشه عامل زي شنو، هو ما عارف أي سوء أدب هو فيه مع الله عز وجل. سيدنا عيسى عليه السلام رأى شخص يعيب على كلب، ينتقص من كلب، ما بشر ولا إنسان، كلب. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل. هي يقول ليك أنا ما كنت قاصد، أنا قلت كده من باب التعليق، وأنا ما قصدي أعيب على خلقة الله عز وجل. تقول لي أنت ما قاصد؟ طيب اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول المقالة لا يلقي لها بالا، ما قاصد زي ما أنت بتقول كده، فتهوي به في النار 70 خريفة. كونك تعلق على خلقة الله عز وجل وتقول إنك ما كنت قاصد، الكلام ده ما بيبقى لك عذر بعدين. تلقى واحد تاني يقول لك: رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل والمجانين على الله يا شيخ، الرزق حق الله، يرزق من يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء تبارك اسمه وتعالى جده. الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش رزق الهبل على المجانين. ولا يجي واحد يقول لك: ده لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل. الكلام ده ما صح يا شيخ، منو ده اللي بيمنع رحمة الله عز وجل إن هي تنزل؟ إذا كنت بتقرأ كتابه كنت استحيت إنك تتجرأ بالكلمة دي. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وتجي تلقى لك واحد يعمل له حاجة مجبور عليها، يقوم يقول لك: أنا عبد المأمور. ما بجوز يا شيخ وما بنجيك، لأنك عبد الله بس، والآمر هو الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء والمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تلقى الواحد لما يستعجب يقول لك: لا حول الله. تعرف لا حول الله يعني شنو؟ يعني ربنا ما عنده حول ولا عنده قوة، لازم إلا، لازم إلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى واحد يبلغ به التطاول إنه يسيء ويقول: والله الليلة اليوم زفت، سنة كئيبة، زمن أغبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والله عز وجل يقول: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.

اسمع وانتبه، وأريد منك اليوم أن تركز معي قليلا. بداية، ما يوجد عندنا شيء أو رجل أو امرأة تحت جناح معصوم أو لا يذنب. من قال أني أنا لا أذنب فقد أعطى لنفسه عصمة لم يأخذها الأنبياء. فكلنا يعترينا النقص، فلا ترجو الكمال من أحد ولا من أحد. لكن هل إذا أذنبت، شربت خمرا، وقعت في الزنا، فعلت أي ذنب، هل أتقوقع على نفسي وأقول خلاص أنا مذنب؟ أعجبني قول ابن كثير رحمه الله. ابن كثير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس، أسألك بالله، أنت قتلت نفسا واحدة؟ تقول لا الحمد لله. ربما يا شيخ فعلت الموبقات، فعلت لكن لم أقتل نفسا. هذا الرجل قتل 100 نفس. ابن كثير لما ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، انتهى حديث ابن كثير رحمه الله، ثم قال ابن كثير وهذا الرجل، اسمع، يقول ابن كثير وهذا الرجل من بني إسرائيل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالرحمة من هذا الرجل. لهذا لا تبتئس وإن أصبت الذنب، اجعل من نفسك بيرق، واجعل من نفسك أن هذا الذنب ما هو إلا دوافع. تعلم ما مشكلتنا نحن؟ تعلم ما مشكلتنا؟ دائما نتحدث عما بعد الموت ولا نتحدث عن قبل الموت. دائما نتحدث عن الحياة، حياة الآخرة، ولا نتحدث عن حياة الدنيا، رغم أني لن أصل لجنة الآخرة حتى أمشي في جنة الدنيا. لهذا دائما نتحدث قبر، موت، محشر، جهنم، جنة. وأين نحن من قوله تعالى، أين نحن من قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أين نحن من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. لماذا لا نحيا؟ لماذا لا نتكلم عن الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة طالما أني مؤمن سأذنب، لكن هل أغلق على نفسي الباب؟ هل أقول لا؟ يوم القيامة نحن سنرد إلى كريم رغم الذنوب، أنا أقولها، رغم الذنوب التي بلغت فينا عنان السماء، لكننا نرجو من الله يدخلنا الجنة لأننا لا نشرك به شيئا. نحن نفد إلى كريم خلق أبانا آدم في الجنة، كأنه يقول الله لنا أنا أوجدت أصلكم في الجنة ستعودون لها لا محالة، ولكن أنيبوا إلي. لهذا الله عز وجل قال ففروا إلى الله، لم يقل ففروا من الله. فلهذا إياك أن تجعل الذنب حجر عثرة بينك وبين الله. كلنا نذنب، كلنا نذنب. اجعل قاعدة في نفسك قوة الصلة مع الله، يعني يا رب أنا صح أذنبت، يا رب أنا فعلت كذا، لكن هذا لا يمنع أني أحبك. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله، أنا أذنبت لكن يا رب لا يمنع أني أحبك. نفسي غلبت علي، أنت خلقتنا يا رب وجعلت بنا الشهوة، وأتوب إليك وفتحت لنا باب التوبة. لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا، من يغفر لنا؟ لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا ولم يجتبينا بالرحمة، من هذا الذي يغفر لنا؟ فلماذا لا؟ نحن فينا شقاوة، نحن فينا شقاوة، نحب الذنب ونذنب، ولكننا نرجع لمن خلقنا، نقول يا رب عفوك ثم يعفو عنا، ثم نعود ثم نرجع يا رب عفوك ثم يعفو ثم نعود. الله عز وجل هكذا هو. لهذا لا تيأس، لا أريد منك أن تيأس. كلنا يذنب وكلنا سيبقى يذنب رغم أنفي وأنفك، لكن جميل منك أن ترجع للوراء قليلا هكذا وتقول يا رب. جميل منك أنك كلما اعتراك ذنب تتذكر قوله تعالى إن الحسنات، ها يا رب ماذا؟ يذهبن السيئات، إذن فلتذهب السيئات. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يا رسول الله وقعت في معصية لم أتق الله، زين، وأتبع السيئة الحسنة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم وهو شايفك ماسك سيارتك قدامه بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قداميه أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له. تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها لك ربنا، ونسيت برضه انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعديها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت إن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك ده لو ما راقصتين في نص العرس. وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال، سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها خليها تعيش، فثبتت منهج لحياتها ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين دخل عليكي تصدمك بالخبر الأليم. الوقت داك ما تفتكر إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما تزوجتها بشهرين سافرت وسبتها، أقصد سافرت ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنها وأرضاها فقال كم تصبر المرأة على الرجل. فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع، ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش به، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها بجسدك دي انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. امشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق أنبوبة الأكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر إنه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته. لا انت عبدته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

أساسيات الحياة أنت تملكها، أساسيات العيش أنت تملكها، الروح معك، العمر معك، الرزق ضمنه الله لك، الأرض لك، السماء لك، الشمس لك، القمر لك، كل ما في الوجود لك وسخر لك، فقل الحمد لله. لهذا متى ما صنعنا السعادة مع أنفسنا هنا سنشعر بلذة الحياة، هنا فقط سنقف ونقول نعم الحياة جميلة ورائعة، الحياة لا تجعل لها موطن قدم للبؤساء ولا للتعيس ولا لمن يرى دائما لنصف الكوب المتشائم. الحياة تحتاج مقاومة، تحتاج قوة، تحتاج عزيمة. حتى أستطيع أمشي في دروب الحياة لابد أن أملك قوة على هذه الدروب. سألاقي الشوكة والحفر والجبال وسألاقي الهوام في طريق الدنيا، لكن الله يحب منك أن تكون قويا، تصبر، عندك أسس الحياة، لا تنظر على أن الدنيا ستأتي لك على طبق من ذهب، مستحيل، لا لي ولا لك ولا لغيري. كل من تراه الآن الدنيا عنده بعد تعب ومشقة، وحينما كبر جاءته الدنيا، وحينما كبر. إذا أنت لم تعش شبابك متى ستحيا؟ إذا لم تعش جمال الدنيا في شبابك أخبرني بالله متى ستحيا؟ متى؟ نحن علتنا نقضي الأعمار، نجمع المال هنا وهناك، وربما لا نكترث حلال أو حرام، فلما نكبر نضع هذه الأموال ما بين أدوية وعناية وما بين مقويات للدم والجسد والعقل، أضعنا الشباب. حياتك الآن في شبابك إذا لم تغتنمها لم تعرف معنى الحياة، عش حياتك. الإسلام لا يمنعك عن الحياة، بالعكس الإسلام معك، عيش الحياة بشرط ابعد عن الحرام، عيش الحياة يا رب. هي نعم الإسلام عيش الحياة لكن ابتعد عن الحرام. ما منعتك أنا، ما منعتك عن الحياة، عيش. شو تريد؟ مال؟ أوكي طرق مشروعة. حريم؟ إيه سير تزوج طرق مشروعة. ماذا تريد؟ ها سيارة؟ أو ما عندي طرق مشروعة. تريد تتملك بيت؟ إيه ما عندي طريق مشروع، لكن لا هو على الحرام، ابتعد عن الحرام، هذا هو الإسلام. فلا تعقد حياتك، لا يريد الإسلام أن تجلس في زاوية مظلمة وتبكي على ما أسرفت وأذنبت، لا، استغفر وتوب إلى الله واعزم على البدء من جديد وانطلاقة جديدة لحياة جديدة مع توبة وإنابة لله. التوبة هي عملية تصحيح لمسارك، عملية تصحيح لمسارك، وأوبة وتوبة ورجوع لخالقك، هذه التوبة. فلا تجعل نفسك كأنك من حصب جهنم لمجرد ذنب قد اجتاحك ولمجرد ذنب قد ألم بك، بل بالعكس جاء كما قيل أن إبليس أحيانا يوسوس للعبد حتى يذنب فيتوب العبد، فيتمنى إبليس لو أنه لم يوسوس له، لأنه يستقيم العبد، ربما إبليس سوي سوي سوي اعمل كذا الحياة حلوة يذنب، بعدين يقول ليش أذنبت، أتوب إلى الله، فيندم إبليس يقول ليتني ما وقعت في الذنب، رجع لربه زيادة. هكذا انظر دائما لجمال الحياة، أنت تصنع يا سيدي السعادة، أنت تصنع الجمال، أنت تصنع التفاؤل، لا تحتاج لمحاضرات ولا لدروس للتفاؤل والسعادة، ربما كلمة منك تسعد المنزل، ربما بحركة بسيطة أن تختبئ وراء الستارة ويجعل أبناؤك يبحثون عنك، ربما تأتي تقبل رأس أمك تصنع السعادة، تشتري وردة لزوجتك أو لأمك تصنع السعادة، تشتري لعبة لابنك تصنع، أنت تصنع السعادة يا سيدي، أنت تصنعها، حاول، جرب، استعن بالله، والله لا يضيعك إذا كان أنت نيتك أن تسعد من حولك، الله سيسعدك زيادة. إذا كان العبد يريد أن يكون غنيا ليسعد الناس يغنيه الله، فكيف من يريد أن يكون سعيدا ليسعد الناس؟ سيسعدك الله، لكن ابدأ وحاول واعلم أن الله عز وجل شانه لن يضيعك.

خلاص رمضان انتهى، اليوم هنفرق الخير الكتير اللي كنا قاعدين فيه. الليلة هنودع واحدة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. إحنا على أشراف تسليم التقارير النهائية، اجتهد من اجتهد، تراخى من تراخى، ضيع من ضيع، وعتق من عتق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن عتقوا في هذا الشهر الكريم، آمين يا رب العالمين. كلامنا اليوم لكل شخص وفق وذاق لذة القربة، لكل شخص بكى وزرف الدمع وهو واقف في دعاء الختمة في التهجد، لأنه ذكر أنه قدر شنو كان مقصر في حق الله عز وجل. لكل شابة ربنا عز وجل وراها محبة لها بأنه هداها لمزيد التزام، للأول مرة في حياتها تقيف بالليل في صف المتهجدات والقائمات، للأول مرة تخط على راسة طرحة وتكفيلة صح مرضاة لله، اللي سمع الله عز وجل كلمتين في يوم فقال التاني أغاني ما في. لكل شخص عرف أن الله أعلم يلحق رمضان الجاي ولا لا، لكل الناس دي بنقول ليهم أن بكرة في حدث كبير حيحصل، بكرة ستطلق الشياطين، بكرة الشياطين كانت محبوسة طول فترة رمضان حتطلق. من كرم الله عز وجل أن ربنا أمر بتصفيد الشياطين دي في شهر رمضان عشان يعينك على مزيد عبادة وقرب له، عشان تقدر ترتقي وتصل مراتب إيمانية ممكن كان ما تصلها لو كانت الشياطين دي موجودة. إذا كان إحنا من غير الشياطين والناس مقصرة، طب كيف لو كانت موجودة؟ الحمد لله رب العالمين. إياك والانتكاسة يا شيخ، ما تنتكس. بعد ما ضقت حلاوة العسل ما ترجع تاني للخل، وبعد ما عرفت الطريق ما ترجع تاني تتوه. في ناس من بكرة حتنتكس، حتوري الله عز وجل إن هي كانت مسجونة ومستنية فرصة طلوعها من السجن ده، وإنه عبادتهم ليه كانت قيد وكانت من باب الفرض. دي اللي حتلقاهم مبسوطين إنه رمضان انتهى، يقول لك يا سلام بكرة آخر يوم في رمضان. دي اللي من بكرة هيقول لكتاب ربنا هذا فراق بيني وبينك إلى رمضان الجاي. دي اللي حتلقى الواحد منهم حيودع بيت ربنا من بكرة، لأنه من بكرة حيكون فاطر، فما هيحتاج إنه ينام في الجامع اللي كان عامله تكية لغاية أذان المغرب كل يوم. دي اللي حتلقى الواحد منهم بكرة حيطلع الـMP3 بتاعه ويفرمته من كل الآيات والصور القرآن الكريم اللي كان منزلها عشان يبدلها بالأغاني والكليبات. دي اللي حتلقى الواحدة منهم كيف بتفكر من حاسة إنه كيف برنامج العيد تعوض فيه والفات، علبة مكياجي حتطلع من الليلة وحتفرش هدومة وتختار أفضل اللبسات ملذة من الألوان وشذة من المقاس. دي اللي حيثبتوا الأنفسهم من بعد رمضان وبالتطبيق العملي إن هم انتكسوا وإن هم ضيعوا الفرصة اللي الله أعلم تجي مرة تانية. وفي ناس ربنا حيوريهم بشارات القبول، واحدة من أكبر وأعظم البشارات دي إن الخير اللي أنت فيه والآن والقربة اللي أنت منعم عليك ربنا بيها حسا ما حتنتهي يوم 30 رمضان. فجأة حتلاقي مصحفك موجود في جيبك أول يوم العيد، لأنك تعودت إنه كلام ربنا يكون دايماً قريب من قلبك وبيجي تقيل عليك إنك تفارقه. حتلاقي نفسك لسه بتصحى الساعة 4 وبتقوم تفرش مصلايتك وتركع، لأنك ضقت اللذة والخلوة مع الله عز وجل وأبى الله عز وجل إنه يحرمك منها. حتلاقي نفسك وإنت في المواصلات وصادفت سواق حافلة منتكس ودور الـMP3 بتاعته وشغل الأغاني على العالي، وفجأة حتلاقي قلبك انقبض لأنك كان لك زمن من الخل، وبعد ما كنت زمان بتقول له علي الصوت تلقى نفسك حاسة بتقول له عليك الله يا شيخنا وطي الصوت شوية.
من بكرة أنت واحد من اتنين، إما أنك موفق إما أنك منتكس. عايز تعرف أنت يا واحد، شوف نفسك من بكرة هتعمل شنو. وكل عام وانتم بخير، وعيد مبارك على الجميع وعلى أمتنا الإسلامية كلها.

لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه، فوجد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر عن ثوبه ويتخطى في الأرض وكأنما في الأرض شيء والأرض خلاء. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى 70,000 ملك جاءوا يشيعون سعد بن معاذ. تشريفة سماوية، ما 1,000 ولا 2,000، 70,000 ملك. والله لو نزل ملك واحد بس لكفى به تشريف، لكن 70,000 ملك. عمل شنو سعد بن معاذ عشان ينال المكرمة دي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان بينه وبين الله سريرة، عبادة خفية لا يعلمها أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، لا يعلمها إلا الله. كان بيعمل شنو سعد بن معاذ؟ ما مهم كان بيعمل شنو، المهم إنه كان بيخفيه، كان بيسره، ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كده زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، واحد من كبار التابعين، كان إذا الدنيا ليلت والناس نامت يجمع الطعام في أكياس ويضعه في جراب ويرفع الجراب على كتفه ثم يتلثم يغطي وشه، يطوف في الطرقات، يطرق أبواب الفقراء، إذا فتح له الفقير يديه كيس ويقول له: صدقة السر تطفئ غضب الرب. كل يوم بيعمل عمل ده. عرفوا كيف إنه علي بن الحسين لما مات خرج عشرات الفقراء من البيوت، قالوا: أين الذي كان يطعمنا بليل؟ وين اللي كان بيأكلنا بالليل؟ انظروا من مات في المدينة. فوجدوه علي بن الحسين، لما جوا كفنوه وجدوا سواد على كتفه من أثر ما كان يحمل من طعام. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ القرآن واستشعر دخول واحد عليه خفاه، لأنه ما عايز واحد يطلع على هذه العبادة إلا الله، خايف إذا نظر له واحد يستشعر استحسان النظر إليه فيكون فرح في اللحظة دي برؤية الناظر لا برؤية من أراد العمل لوجهه تبارك اسمه وتعالى جده. تلقى الواحد يجي يضيف قبل ما يسأل تشرب شنو، يقول لي ما تجيب لي حاجة، لك الله يجزاك خير أنا صايم الليلة الاثنين. وفي واحد سألك الشيخ، ولما يسألك أبقى تفنن ويتهت في أن تخفي العبادة من غير ما تكذب، يقول لي: يا أخي والله لو عافيتنا بكون كتر خيرك، أنا شوية حاسس بفتور أي شيء. عشان كده داود بن أبي هند صام 40 سنة لم يعلم أحد بصيامه. كان بيشتغل في السوق، يطلع من البيت يأخذ معه الطعام فيتصدق فيه في الطريق، فيظن أهل البيت أنه فطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويرجع المغرب فيكون طعام أهل بيت لهم عشاء وله إفطار. عشان كده بيقول لك ما تسأل واحد أنت صايم ولا لا، لأنه لو قال لك نعم فرح، وإن قال لك لا حزن، والاثنين رياء. ليه؟ لأنه لما قال لك نعم أنا صايم فرح في اللحظة دي عشان أنت عرفت أنه هو صايم، مش لأنه وفق للعبادة. ولما جاوب لك وقال لك لا حزن، لأنك أنت اكتشفت أنه هو ما صايم في اللحظة دي، مش لأنه لم يوفق للعبادة. السريرة ما مشروطة بأن العمل يكون كبير أو صغير، المهم أنك تكون حريص كل الحرص على أنه ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. لما تكون راكب المواصلات وتقرب في اللحظة دي أنك تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتقرب أنك تسبح سبح، لكن اجتهد في أنك تخفي يدك أو مسبحتك أثناء التسبيح عن جارك، واجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. لما تصحي الصباح وزوجك خرج من البيت والأولاد في المدارس، شيلي من موفور الأكل الموجود وديه لجارتك اللي عارفة أن هي وضعها تعبان وما عندها طريقة للأكل ده، وثبتيه كل يوم، يمكن في تشييعك ينزل الله عز وجل لك 70,000 ملك. لما كل ناس البيت يناموا أصحى وقوم بالراحة، اتوضأ، صلي ركعة بعيد عن أعين الناس في ركن ركين، وصلي إن شاء الله بفاتحة بس،
اجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يجازيك كما جزى سعد بن معاذ. كثير من الناس بيستمتعوا بلذة ثناء الناس عليهم لما يشوفوهم بيعملوا خير، لكن في لذة تانية من نوع آخر، لذة لا يطعمها الله عز وجل إلا لمن أراد وجهه دون سواه. واسألوا من ذاق تلك اللذة، يدفع الوراء والقدامه عشان يرتشف بس منها رشفه.

أساسيات الحياة أنت تملكها، أساسيات العيش أنت تملكها، الروح معك، العمر معك، الرزق ضمنه الله لك، الأرض لك، السماء لك، الشمس لك، القمر لك، كل ما في الوجود لك وسخر لك، فقل الحمد لله. لهذا متى ما صنعنا السعادة مع أنفسنا هنا سنشعر بلذة الحياة، هنا فقط سنقف ونقول نعم الحياة جميلة ورائعة، الحياة لا تجعل لها موطن قدم للبؤساء ولا للتعيس ولا لمن يرى دائما لنصف الكوب المتشائم. الحياة تحتاج مقاومة، تحتاج قوة، تحتاج عزيمة. حتى أستطيع أمشي في دروب الحياة لابد أن أملك قوة على هذه الدروب. سألاقي الشوكة والحفر والجبال وسألاقي الهوام في طريق الدنيا، لكن الله يحب منك أن تكون قويا، تصبر، عندك أسس الحياة، لا تنظر على أن الدنيا ستأتي لك على طبق من ذهب، مستحيل، لا لي ولا لك ولا لغيري. كل من تراه الآن الدنيا عنده بعد تعب ومشقة، وحينما كبر جاءته الدنيا، وحينما كبر، إذا أنت لم تعش شبابك متى ستحيا؟ إذا لم تعش جمال الدنيا في شبابك أخبرني بالله متى ستحيا؟ متى؟ نحن علتنا نقضي الأعمار، نجمع المال هنا وهناك، وربما لا نكترث حلال أو حرام، فلما نكبر نضع هذه الأموال ما بين أدوية وعناية وما بين مقويات للدم والجسد والعقل، أضعنا الشباب. حياتك الآن في شبابك إذا لم تغتنمها لم تعرف معنى الحياة. عش حياتك، الإسلام لا يمنعك عن الحياة، بالعكس الإسلام معك، عيش الحياة بشرط ابعد عن الحرام، عيش الحياة يا رب. هي نعم الإسلام عيش الحياة لكن ابتعد عن الحرام. ما منعتك عن الحياة، عيش. شو تريد؟ مال؟ أوكي، طرق مشروعة. حريم؟ إيه سير تزوج، طرق مشروعة. ماذا تريد؟ ها سيارة؟ أو ما عندي، طرق مشروعة. تريد تتملك بيت؟ هي ما عندي، طريق مشروع. لكن لا هو على الحرام، ابتعد عن الحرام، هذا هو الإسلام. فلا تعقد حياتك، لا يريد الإسلام أن تجلس في زاوية مظلمة وتبكي على ما أسرفت وأذنبت، لا، استغفر وتب إلى الله واعزم على البدء من جديد وانطلاقة جديدة لحياة جديدة مع توبة وإنابة لله. التوبة هي عملية تصحيح لمسارك، عملية تصحيح لمسارك، وأوبة وتوبة ورجوع لخالقك، هذه التوبة. فلا تجعل نفسك كأنك من حصب جهنم لمجرد ذنب قد اجتاحك ولمجرد ذنب قد ألم بك، بل بالعكس جاء كما قيل أن إبليس أحيانا يوسوس للعبد حتى يذنب فيتوب العبد، فيتمنى إبليس لو أنه لم يوسوس له، لأنه يستقيم العبد. ربما إبليس سوي سوي سوي اعمل كذا، الحياة حلوة، يذنب، بعدين يقول ليش أذنبت؟ أتوب إلى الله. فيندم إبليس، يقول ليتني ما وقعت في الذنب، رجع لرب زيادة. هكذا انظر دائما لجمال الحياة، أنت تصنع يا سيدي السعادة، أنت تصنع الجمال، أنت تصنع التفاؤل، لا تحتاج لمحاضرات ولا لدروس للتفاؤل والسعادة. ربما كلمة منك تسعد المنزل، ربما بحركة بسيطة أن تختبئ وراء الستارة ويجعل أبناؤك يبحثون عنك، ربما تأتي تقبل رأس أمك تصنع السعادة، تشتري وردة لزوجتك أو لأمك تصنع السعادة، تشتري لعبة لابنك تصنع، أنت تصنع السعادة يا سيدي، أنت تصنعها. حاول، جرب، استعن بالله، والله لا يضيعك. إذا كان أنت نيتك أن تسعد من حولك الله سيسعدك زيادة، إذا كان العبد يريد أن يكون غنيا ليسعد الناس يغنيه الله، فكيف من يريد أن يكون سعيدا ليسعد الناس؟ سيسعدك الله. لكن ابدأ وحاول واعلم أن الله عز وجل شانه لن يضيعك.

في ذنب هين. قلنا وما ذلك يا رسول الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من بول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. يؤذي الناس بلسانه، في ناس كثير متميزة في أنها تأذي الناس بلسانها، تلقاه دايما يعلق على الناس بأسوأ الألقاب، متعود على الفحش في القول ونابية الألفاظ، وإنه يدخل الأب والأم في كل ما سب بسبها. تلقاه مبسوط جدا وهو بين أصحابه في إنه معروف إنه صليت لسان، وهو ما عارف إنه بتفنن الآن وبتميز في إنه ينال بغض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. مرة سيدنا عيسى عليه السلام كان ماشي مع الحواريين، فوجدوا جيفة لكلب رائحتها منتنة، فقال الحواريين: ما أنتن ريحته. لكن سيدنا عيسى عليه السلام ترفع على أنه يشاركهم هذا الوصف، وإن كان موجود فعلا، ورد رد عجيب، قال: وما أبيض أسنانه. بحث عن أفضل ما في الجيفة فوجد بياض أسنانه فذكرها مستحسنا. من الخلق والدين إنك لا تذكر إلا الجميل، إنك تترفع على إنك تكون بذيء القول، إنك تحرص على إنك تكون محبوب عند الناس، لأنك بتنتقي ألفاظك وما بيطلع منك إلا سمح الكلام، أسوة بحبيبك صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتقل خيرا أو لتصمت. في ناس أسوأ من دين، في ناس أسوأ من دين، في اللعان اللي بيجتهد في إنه يدخل كل أب وكل أم في لعنه اللي بيلعنوه، تشتم حلمة مشى كريها الرائحة من حديثه اللي بيتكلم بيه، ما عنده مشكلة في إنه يسيب أبوه وأمه كل ما يجد فرصة. هو في واحد ممكن يسيب أبوه وأمه؟ الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ده لما قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: كونك تلعن أبو فلان أو أم فلان فإن ده من أكبر الكبائر، وبعد ما إنك صاحب كبيرة مالك بعدين حق الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. في أسوأ من ديل؟ في أسوأ من ديل. في شخص قرر أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء، يتجاوز بذاءة اللسان وفحش القول ونابية الألفاظ، ساب الأم وساب الأب، وقرر أنه لما يسب يسب كبير، قرر أنه لما يسب يسب دين الله، مبسوط إن كل الناس بتتجنبه لأنه سباب دين، لأنه سب الدين على لسانه زي ما بيسب كلب زي ما بيسب بهيمة، بيسب دين للي خلقه وأنعم عليه من هو في بطن أمه، بيسب له دينه، بيسب دين للي اداه لسانه عشان يذكره ويعبد بيه فسب له بيه دينه. زي ده بنقول له: أبشر بشراك، أنت فعلا وريت الناس إنك جريء وإنك ما عندك كبير، دين الله بتسبه. أبشر أبشر، لأن اللي بتسب له ودينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب بين يديه بكرة، تبقى طمعان في جنته وخايف من ناره. اللي بتسب له ودينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب قدامه تقرأ صحيفتك في وقت الواحد بيتمنى بس إن الله عز وجل في اليوم ده يرضى عليه، وانت بين كل سطرين وسطرين بتسب له في دينه. استغفر وتوب يا شيخ، وري الله عز وجل انك ما بتتجرأ على دينه. اتوضى وصلي ركعتين وابكي وتباكى، يمكن عسى ولعل الركعتين ديل هم اللي يشفعوا ليك لما تجيف قدامه.

كن صاحب إرادة. اسمعوا، كل ما ستدرسوه، كل ما ستأخذوه مني أو من غيري ليس له قيمة إذا لم يكن عندكم إرادة. ونحن لا نستطيع أن نعطيكم الإرادة، ولا يستطيع ولا أب ولا أم ولا مربي ولا غيره أن يعطي أحدا الإرادة. الإرادة قرار داخلي، قرار ذاتي، ينبع منكم أنتم، ما يمكن تأتيكم من خارجكم. لا يمكن زرع الإرادة عند الإنسان. الذي نستطيع أن نعمله هو أن نوجد أجواء تساعد الإنسان أن يكون عنده إرادة، وأعطيكم بعض الأجواء التي تساعد. من الأجواء التي تساعد على تقوية الإرادة أن يقتنع الإنسان بأن يكون له هدف في الحياة، وجود هدف، وجود قضية تحرك الإرادة. فكلما ربينا على التخطيط للحياة، على وجود أهداف للحياة، كل ما زرعنا قيم وعقائد وقضايا ومبادئ في نفس الإنسان، كلما كانت هذه تحولت مع الأيام إلى إرادة. الأمر الثاني الذي يساعد على تنمية الإرادة الاحتكاك بالمتميزين والطموحين والناجحين، يساعد على الإرادة. والعكس، إذا أصحابكم تافهين لا تتوقعوا نجاح كبير في الحياة. انتقوا هؤلاء الأصحاب، لأن الاحتكاك بالمتميزين يحرك الإرادة، والاحتكاك بالهامشيين يضعف الإرادة. فهذه من الأجواء التي ستساعد مساعدة كبيرة على الإرادة.

ربنا عز وجل لما خلقنا كبشر خلقنا مختلفين، ألوان مختلفة وسحنات مختلفة ومن قبائل مختلفة، لكن الله عز وجل بيّن إنه في غرض واحد فقط، واحد فقط من التنوع ده. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا دي ما التعارف بتاع قلت الخير، ولا عشان ناس فلان يتعرفوا على ناس علان. لتعارفوا أي ليعرف فلان من فلان فقط، عشان يعرفوا محمد البريطاني من محمد السوداني، وفاطمة الكردفانية من فاطمة الجعلية، وإنه اللي قال الكلام ده سليمان ود النوبة ما سليمان ود الجزيرة. بس عدا ذلك ما بيترتب أي أحكام شرعية على التنوع ده، يعني ما في حق يحق ليك كونه أنا وإنت مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاخده أنت ود الأوروبية وما أخده أنا ود الأفريقية. ما في مكرمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم لصاحب سحنة بيضاء على صاحب سحنة سوداء، ولا ود الشمالية على ود الجنوبية، ولا صاحب نسب على من لا نسب له، ولا لغني على فقير. ليه؟ لأن الخلق كله من الله. المخلوق أسود ده من الله يا شيخ، والمخلوق أبيض برضو من الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق لا فرق لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى. التمييز الوحيد الممكن تتميز به عني أتميز به عنك هو الحراك للدين بس. عشان كده الله عز وجل تبارك اسمه بعد ما بيّن لنا تنوعنا وشعوبيتنا وقبائلنا بيّن إن المكرمة وين، فقال تبارك اسمه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم وإن كان أسودكم لونا، أكرمكم وإن كان أرذلكم مكانا، وإن كان أفقركم، وإن كان ذو نسب أو لا نسب له، أكرمكم وإن كان أفطسكم أنفا، وإن كان ابن بغي أو كان ابن غني، أكرمكم بالتقوى لله عز وجل. تستغرب لما تلاقي بعض الناس تتجاوز بعض الحدود اللي ربنا أمر بها، بل بقت ترتب أحكام على قبيلتي وقبيلتك وجنسيتي وجنسيتك وجوازي وجوازك. تلقى بعض الناس يقول لك: احنا ما بندي بيتنا لفلان. ليه ان شاء الله؟ يقول لك: لانه من قبيلة كذا، ولا جنسيته كذا، ولا لونه كذا. الله عز وجل امر نبيه ان يبلغك: من جاءكم ترضون دينه وخلقه، ما قال لك ثالث، قال دين وخلق، قال فزوجوه بفأمر الا تفعلوا، لو رفضتوا لسبب ثالث غير الاثنين ديل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن في ناس حدود ربنا ما عجبتهم وأوامره ما كفتهم، وأبو إلا يكونوا أهل فتنة وفساد في الأرض. يرفض شخص لا على دينه ولا عشان أخلاقه، عشان قبيلته، وإن كان أتقى أهل زمانه، يقول لك عنده عرق، عنده عرق. والعرق ربنا خلقه ليه وده وما خلقه ليك، وين مكانه؟ لما تجيب قدام ربنا بعدين ويسألك: رفضت فلان ليه؟ أبقى بعدين قول عرق. بالمناسبة حديث العرق دساس لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. تستغرب لما تلاقي واحد بيتباهى وبيفتخر بنسبه وقبيلته وكأنه ما هو اللي اختار. قبيلتك اللي بتتباهى بيها ونسبك الفرحان بيه ده انت ما بتملك فيه شهيق ولا زفير، عشان ما تحوم مستخلق الله وقول أنا أشرفكم مكانة وعزة. الشخص اللي بيعيب وبينتقص من الشخص اللي قدامه بقبيلته أو جنسيته هو ما عارف جرأته دي واصلة وين مع الله عز وجل. لأنك لما بتعيب بقبيلته إنما تعيب اختيار الله له، لما بتعيب بجنسيته بتعيب بما قسمه الله عز وجل له. وللأسف بقينا نتفنن في إنه كيف نتجرع على أوامر الله عز وجل بالنكت اللي بنحكيها، واحد شايقي، واحد جعلي، واحد دنقلاوي، كل نكتة تلقاها ملوثة. حتحاسب يا شيخ، النكاد غير الغبن والشحناء ما بتعمل حاجة. والله عز وجل قال ليك: لا يسخر قوم من قوم.
واحنا ما ناقصين.

وانتبه، وأريد منك اليوم أن تركز معي قليلا. بداية، ما يوجد عندنا شيء أو رجل أو امرأة تحت جناح معصوم أو لا يذنب. من قال أني أنا لا أذنب فقد أعطى لنفسه عصمة لم يأخذها الأنبياء. فكلنا يعترينا النقص، فلا ترجو الكمال من أحد ولا من أحد. لكن هل إذا أذنبت، شربت خمرا، وقعت في الزنا، فعلت أي ذنب، هل أتقوقع على نفسي وأقول خلاص أنا مذنب؟ أعجبني قول ابن كثير رحمه الله. ابن كثير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس، أسألك بالله، أنت قتلت نفسا واحدة؟ تقول لا الحمد لله. ربما يا شيخ فعلت الموبقات، فعلت، لكن لم أقتل نفسا. هذا الرجل قتل 100 نفس. ابن كثير لما ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، انتهى حديث ابن كثير رحمه الله. ثم قال ابن كثير وهذا الرجل، اسمع، يقول ابن كثير وهذا الرجل من بني إسرائيل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالرحمة من هذا الرجل. لهذا لا تبتئس وإن أصبت الذنب، اجعل من نفسك بيرق، واجعل من نفسك أن هذا الذنب ما هو إلا دوافع. تعلم ما مشكلتنا نحن؟ تعلم ما مشكلتنا؟ دائما نتحدث عن ما بعد الموت ولا نتحدث عن قبل الموت. دائما نتحدث عن الحياة، حياة الآخرة، ولا نتحدث عن حياة الدنيا، رغم أني لن أصل لجنة الآخرة حتى أمشي في جنة الدنيا. لهذا دائما نتحدث قبر، موت، محشر، جهنم، جنة. وأين نحن من قوله تعالى، أين نحن من قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أين نحن من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. لماذا لا نحيا، لماذا لا نتكلم عن الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة طالما أني مؤمن سأذنب، لكن هل أغلق على نفسي الباب؟ هل أقول لا؟ يوم القيامة نحن سنرد إلى كريم رغم الذنوب، أنا أقولها، رغم الذنوب التي بلغت فينا عنان السماء، لكننا نرجو من الله يدخلنا الجنة لأننا لا نشرك به شيئا. نحن نفد إلى كريم خلق أبانا آدم في الجنة، كأنه يقول الله لنا أنا أوجدت أصلكم في الجنة ستعودون لها لا محالة، ولكن أنيبوا إلي. لهذا الله عز وجل قال ففروا إلى الله، لم يقل ففروا من الله. فلهذا إياك أن تجعل الذنب حجر عثرة بينك وبين الله. كلنا نذنب، كلنا نذنب. اجعل قاعدة في نفسك قوة الصلة مع الله، يعني يا رب أنا صح أذنبت، يا رب أنا فعلت كذا، لكن هذا لا يمنع أني أحبك. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله، أنا أذنبت لكن يا رب لا يمنع أني أحبك، نفسي غلبت علي، أنت خلقتنا يا رب وجعلت بنا الشهوة وأتوب إليك وفتحت لنا باب التوبة. لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا، من يغفر لنا؟ لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا ولم يجتبينا بالرحمة، من هذا الذي يغفر لنا؟ فلماذا لا؟ نحن فينا شقاوة، نحن فينا شقاوة، نحب الذنب ونذنب، ولكننا نرجع لمن خلقنا، نقول يا رب عفوك ثم يعفو عنا، ثم نعود ثم نرجع يا رب عفوك ثم يعفو ثم نعود. الله عز وجل هكذا هو. لهذا لا تيأس، لا أريد منك أن تيأس. كلنا يذنب وكلنا سيبقى يذنب رغم أنفي وأنفك، لكن جميل منك أن ترجع للوراء قليلا هكذا

لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه، فوجد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر عن ثوبه ويتخطى في الأرض وكأنما في الأرض شيء والأرض خلاء. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى 70,000 ملك جاءوا يشيعون سعد بن معاذ. تشريفة سماوية، ما 1,000 ولا 2,000، 70,000 ملك. والله لو نزل ملك واحد بس لكفى به تشريف، لكن 70,000 ملك. عمل شنو سعد بن معاذ عشان ينال المكرمة دي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان بينه وبين الله سريرا، عبادة خفية لا يعلمها أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، لا يعلمها إلا الله. كان بيعمل شنو سعد بن معاذ؟ ما مهم كان بيعمل شنو، المهم إنه كان بيخفيه، كان بيسره، ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كده زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، واحد من كبار التابعين، كان إذا الدنيا ليلت والناس نامت يجمع الطعام في أكياس ويضعه في جراب ويرفع الجراب على كتفه ثم يتلثم يغطي وشه، يطوف في الطرقات، يطرق أبواب الفقراء، إذا فتح له الفقير يديه كيس ويقول له: صدقة السر تطفئ غضب الرب. كل يوم بيعمل عمل ده. عرفوا كيف إنه علي بن الحسين لما مات خرج عشرات الفقراء من البيوت، قالوا: أين الذي كان يطعمنا بليل؟ وين اللي كان بيأكلنا بالليل؟ انظروا من مات في المدينة. فوجدوه علي بن الحسين، لما جوا يكفنوه وجدوا سواد على كتفه من أثر ما كان يحمل من طعام. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ القرآن واستشعر دخول واحد عليه خفاه، لأنه ما عايز واحد يطلع على هذه العبادة إلا الله، خايف إذا نظر له واحد يستشعر استحسان النظر إليه فيكون فرح في اللحظة دي برؤية الناظر لا برؤية من أراد العمل لوجهه تبارك اسمه وتعالى جده. تلقى الواحد يجي يضيف قبل ما يسأل تشرب شنو، يقول لي ما تجيب لي حاجة، لك الله يجزاك خير أنا صايم الليل الاثنين. وفي واحد سألك الشيخ، ولما يسألك أبقى تفنن ويتهت في أني تخفي العبادة من غير ما تكذب، قول لي يا أخ والله لو عافيتنا بكون كتر خيرك، أنا شوية حاسس بفتور أي شيء. عشان كده داود بن أبي هند صام 40 سنة لم يعلم أحد بصيامه. كان بيشتغل في السوق، يطلع من البيت يأخذ معه الطعام فيتصدق فيه في الطريق، فيظن أهل البيت أنه فطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويرجع المغرب فيكون طعام أهل بيت لهم عشاء وله إفطار. عشان كده بيقول لك ما تسأل واحد أنت صايم ولا لا، لأنه لو قال لك نعم فرح، وإن قال لك لا حزن، والاثنين رياء. ليه؟ لأنه لما قال لك نعم أنا صايم فرح في اللحظة دي عشان أنت عرفت أنه هو صايم، مش لأنه وفق للعبادة. ولما جاوب لك وقال لك لا حزن، لأنك أنت اكتشفت أنه هو ما صايم في اللحظة دي، مش لأنه لم يوفق للعبادة. السريرة ما مشروطة بأن العمل يكون كبير أو صغير، المهم أنك تكون حريص كل الحرص على أنه ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. لما تكون راكب المواصلات وتقرب في اللحظة دي أنك تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتقرر إنك تسبح سبح، لكن اجتهد في إنك تخفي يدك أو مسبحتك أثناء التسبيح عن جارك، واجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. لما تصحي الصباح وزوجك خرج من البيت والأولاد في المدارس، شيلي من موفور الأكل الموجود وديه لجارتك اللي عارفة إن هي وضعها تعبان وما عندها طريقة للأكل ده، وثبتيه كل يوم، يمكن في تشييعك ينزل الله عز وجل لك 70,000 ملك. لما كل ناس البيت يناموا أصحى وقوم بالراحة، اتوضأ وصلي ركعة بعيد عن أعين الناس في ركن ركين، وصلي إن شاء الله بفاتحة بس،
اجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يجازيك كما جزى سعد بن معاذ. كثير من الناس بيستمتعوا بلذة ثناء الناس عليهم لما يشوفوهم بيعملوا خير، لكن في لذة تانية من نوع آخر، لذة لا يطعمها الله عز وجل إلا لمن أراد وجهه دون سواه. واسألوا من ذاق تلك اللذة، يدفع الوراوة لقدامه عشان يرتشف بس منها رشفه.

0: رباعية الإنتاج الرئيسية، أولا النجاح مع الذات، فهي أربع أجزاء في رباعيات الإنتاج. الجزء الأول هو النجاح مع الذات أو النجاح في الذات. والمبدأ الرئيسي الذي ندور حوله هنا هو مبدأ بسيط جدا لكنه فعال جدا، وبدون ما في نجاح، هو أنك أو أنت أيضا مسؤولون عما يحدث لكم. هذا المبدأ على بساطته، إلا أنه أساس الفشل عند الفاشلين وأساس النجاح عند الناجحين. أنت مسؤول عما يحدث لك. يعني باختصار، الذي فشل هو الذي قرر أن يفشل، والذي نجح هو الذي قرر أن ينجح. أيضا باختصار، لا تبحثوا عن شماعة تعلقوا عليها مشاكلكم. ففي ناس عايشين بعقلية أن يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم. هؤلاء الذين يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم لن ينجحوا. أساس النجاح هو هذا المبدأ. علمتني الحياة وأحد مبادئي الرئيسية أني لا أتذمر، لا أتذمر من شيء إطلاقا. إذا في شيء غلط أتحرك أنا لإصلاحه، بس ما أترك شيء للتذمر. هذا أساس العجز، أن يتذمر الإنسان. اكثار الأعذار الجواب عليه استسلم. فالناس تبحث عن أعذار، طبعا بعض الأعذار صحيح، بعضها ليس يعني وهم، بعضها صحيح. مع ذلك نستطيع أن نصمد، نستطيع أن نكافح، ولا لا يحدث نجاحا. خلينا نصحى، الله يخليك، لن تنهض أمة طريقة تفكيرها بهذه الصورة، لن تنهض. ما راح ننهض إلا إذا أمسكنا الأمور بأيدينا. فعندنا مشكلة كبيرة يجب أن نقضي عليها. فالله يخليكم، اللي فشل يعترف أنه هو فشل، لأن هذا أساس النجاح. أساس النجاح هو التشخيص الصح. ما يمكن تنهض أمتنا اللي تخلفت 400 سنة، إذا كنا محروقين حرقة حقيقية عليها ما يمكن أن تنهض إلا إذا غيرنا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك بعض الناس عايشين بردات الفعل، طريقة حياتهم ما فيها مبادرات، كلها ردات فعل. استفزوني، أحبطوني، ثبطوني، ضيقوا خلقي. ما فيكم ولا واحد يستطيع أن يستفزني، لأن هذا قراري مش قراركم. ما فيكم واحد يقدر يجعلني أغضب، هذا قراري مش قراركم. صح ولا لا؟ فكروا فيها، قرار عندنا. احفظوا هذا المبدأ. هناك فاصل بين الفعل وردة الفعل، في هذا الفاصل اللي هو ثواني أو جزء من الثانية أحيانا، نستطيع فيه أن نقرر كيف سنتصرف.
1: غير حياتك.

لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه، فوجد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر عن ثوبه ويتخطى في الأرض وكأنما في الأرض شيء والأرض خلاء. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى 70,000 ملك جاءوا يشيعون سعد بن معاذ. تشريفة سماوية، ما 1,000 ولا 2,000، 70,000 ملك. والله لو نزل ملك واحد بس لكفى به تشريف، لكن 70,000 ملك. عمل شنو سعد بن معاذ عشان ينال المكرمة دي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان بينه وبين الله سريرة، عبادة خفية لا يعلمها أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، لا يعلمها إلا الله. كان بيعمل شنو سعد بن معاذ؟ ما مهم كان بيعمل شنو، المهم إنه كان بيخفيه، كان بيسره، ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كده زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، واحد من كبار التابعين، كان إذا الدنيا ليلت والناس نامت يجمع الطعام في أكياس ويضعه في جراب ويرفع الجراب على كتفه ثم يتلثم يغطي وشه، يطوف في الطرقات، يطرق أبواب الفقراء، إذا فتح له الفقير يديه كيس ويقول له: صدقة السر تطفئ غضب الرب. كل يوم بيعمل عمل ده. عرفوا كيف إنه علي بن الحسين لما مات خرج عشرات الفقراء من البيوت، قالوا: أين الذي كان يطعمنا بليل؟ وين اللي كان بيأكلنا بالليل؟ انظروا من مات في المدينة. فوجدوه علي بن الحسين، لما جوا يكفنوه وجدوا سواد على كتفه من أثر ما كان يحمل من طعام. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ القرآن واستشعر دخول واحد عليه خفاه، لأنه ما عايز واحد يطلع على هذه العبادة إلا الله، خايف إذا نظر له واحد يستشعر استحسان النظر إليه فيكون فرح في اللحظة دي برؤية الناظر لا برؤية من أراد العمل لوجهه تبارك اسمه وتعالى جده. تلقى الواحد يجي يضيف قبل ما يسأل تشرب شنو، يقول لي ما تجيب لي حاجة لك، الله يجزاك خير أنا صايم الليل الاثنين. وفي واحد سألك الشيخ، ولما يسألك أبقى تفنن ويتهت في أن تخفي العبادة من غير ما تكذب، يقول لي: يا أخي والله لو عافيتنا بكون كتر خيرك، أنا شوية حاسس بفتور أي شيء. عشان كده داود بن أبي هند صام 40 سنة لم يعلم أحد بصيامه. كان بيشتغل في السوق، يطلع من البيت يأخذ معه الطعام فيتصدق فيه في الطريق، فيظن أهل البيت أنه فطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويرجع المغرب فيكون طعام أهل بيت لهم عشاء وله إفطار. عشان كده بيقول لك ما تسأل واحد أنت صايم ولا لا، لأنه لو قال لك نعم فرح، وإن قال لك لا حزن، والاثنين رياء. ليه؟ لأنه لما قال لك نعم أنا صايم فرح في اللحظة دي عشان أنت عرفت أنه هو صايم، مش لأنه وفق للعبادة. ولما جاوب لك وقال لك لا حزن، لأنك أنت اكتشفت أنه هو ما صايم في اللحظة دي، مش لأنه لم يوفق للعبادة. السريرة ما مشروطة بأن العمل يكون كبير أو صغير، المهم أنك تكون حريص كل الحرص على أنه ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. لما تكون راكب المواصلات وتقرب في اللحظة دي أنك تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتقرب أنك تسبح سبح، لكن اجتهد في أنك تخفي يدك أو مسبحتك أثناء التسبيح عن جارك، واجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. لما تصحي الصباح وزوجك خرج من البيت والأولاد في المدارس، شيلي من موفور الأكل الموجود وديه لجارتك اللي عارفة أن هي وضعها تعبان وما عندها طريقة للأكل ده، وثبتيه كل يوم، يمكن في تشييعك ينزل الله عز وجل لك 70,000 ملك. لما كل ناس البيت يناموا أصحى وقوم بالراحة، اتوضأ وصلي ركعة بعيد عن أعين الناس في ركن ركين، وصلي إن شاء الله بفاتحة بس،
اجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يجازيك كما جزى سعد بن معاذ. كثير من الناس بيستمتعوا بلذة ثناء الناس عليهم لما يشوفوهم بيعملوا خير، لكن في لذة تانية من نوع آخر، لذة لا يطعمها الله عز وجل إلا لمن أراد وجهه دون سواه. واسألوا من ذاق تلك اللذة، يدفع الوراء والقدامه عشان يرتشف بس منها رشفه.

لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه، فوجد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر عن ثوبه ويتخطى في الأرض وكأنما في الأرض شيء والأرض خلاء. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى 70,000 ملك جاءوا يشيعون سعد بن معاذ. تشريفة سماوية، ما 1,000 ولا 2,000، 70,000 ملك. والله لو نزل ملك واحد بس لكفى به تشريف، لكن 70,000 ملك. عمل شنو سعد بن معاذ عشان ينال المكرمة دي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان بينه وبين الله سريرا، عبادة خفية لا يعلمها أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، لا يعلمها إلا الله. كان بيعمل شنو سعد بن معاذ؟ ما مهم كان بيعمل شنو، المهم إنه كان بيخفيه، كان بيسره، ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كده زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، واحد من كبار التابعين، كان إذا الدنيا ليلت والناس نامت يجمع الطعام في أكياس ويضعه في جراب ويرفع الجراب على كتفه ثم يتلثم يغطي وشه، يطوف في الطرقات، يطرق أبواب الفقراء، إذا فتح له الفقير يديه كيس ويقول له: صدقة السر تطفئ غضب الرب. كل يوم بيعمل عمل ده. عرفوا كيف إنه علي بن الحسين لما مات خرج عشرات الفقراء من البيوت، قالوا: أين الذي كان يطعمنا بليل؟ وين اللي كان بيأكلنا بالليل؟ انظروا من مات في المدينة. فوجدوه علي بن الحسين، لما جوا يكفنوه وجدوا سواد على كتفه من أثر ما كان يحمل من طعام. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ القرآن واستشعر دخول واحد عليه خفاه، لأنه ما عايز واحد يطلع على هذه العبادة إلا الله، خايف إذا نظر له واحد يستشعر استحسان النظر إليه فيكون فرح في اللحظة دي برؤية الناظر لا برؤية من أراد العمل لوجهه تبارك اسمه وتعالى جده. تلقى الواحد يجي يضيف قبل ما يسأل تشرب شنو، يقول لي ما تجيب لي حاجة، لك الله يجزاك خير أنا صايم الليلة الاثنين. وفي واحد سألك الشيخ، ولما يسألك أبقى تفنن ويتهت في نتخفي العبادة من غير ما تكذب، يقول لي يا أخ والله لو عافيتنا بكون كتر خيرك، أنا شوية حاسس بفتور أي شيء. عشان كده داود بن أبي هند صام 40 سنة لم يعلم أحد بصيامه. كان بيشتغل في السوق، يطلع من البيت يأخذ معه الطعام فيتصدق فيه في الطريق، فيظن أهل البيت أنه فطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويرجع المغرب فيكون طعام أهل البيت لهم عشاء وله إفطار. عشان كده بيقول لك ما تسأل واحد أنت صايم ولا لا، لأنه لو قال لك نعم فرح، وإن قال لك لا حزن، والاثنين رياء. ليه؟ لأنه لما قال لك نعم أنا صايم فرح في اللحظة دي عشان أنت عرفت أنه هو صايم، مش لأنه وفق للعبادة. ولما جاوب لك وقال لك لا حزن، لأنك أنت اكتشفت أنه هو ما صايم في اللحظة دي، مش لأنه لم يوفق للعبادة. السريرة ما مشروطة بأن العمل يكون كبير أو صغير، المهم إنك تكون حريص كل الحرص على إنه ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. لما تكون راكب المواصلات وتقرب في اللحظة دي إنك تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتقرب إنك تسبح سبح، لكن اجتهد في إنك تخفي يدك أو مسبحتك أثناء التسبيح عن جارك، واجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. لما تصحي الصباح وزوجك خرج من البيت والأولاد في المدارس، شيلي من موفور الأكل الموجود وديه لجارتك اللي عارفة إن هي وضعها تعبان وما عندها طريقة للأكل ده، وثبتيه كل يوم، يمكن في تشييعك ينزل الله عز وجل لك 70,000 ملك. لما كل ناس البيت يناموا أصحى وقوم بالراحة، اتوضأ وصلي ركعة بعيد عن أعين الناس في ركن ركين، وصلي إن شاء الله بفاتحة بس،
اجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يجازيك كما جزى سعد بن معاذ. كثير من الناس بيستمتعوا بلذة ثناء الناس عليهم لما يشوفوهم بيعملوا خير، لكن في لذة تانية من نوع آخر، لذة لا يطعمها الله عز وجل إلا لمن أراد وجهه دون سواه. واسألوا من ذاق تلك اللذة، يدفع الوراء والقدامه عشان يرتشف بس منها رشفه.

0: تغير حياتك.
1: وحديثنا اليوم عن السعادة. سأدخل لكم على السعادة من مدخل غريب قليلا. الكل يطلب السعادة، الكل يتمنى السعادة، الصغير والكبير، الملك والفقير، الكل يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الكل يبحث عن السعادة. يمكن الفرق بيننا وبين الآخرين أن احنا نبحث عن السعادة في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة. لكن دعوني أبدأ بإحصائية حتى بس يعرف الإنسان قيمة ما عنده. إذا كان لديك بيت يأويك ومكان تنام فيه، ولديك طعام في هذا البيت، وعندك لباس يسترك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. 75% من سكان العالم ما عندهم بيت يأوون فيه وطعام متوفر يوميا ولباس متوفر باستمرار. 75% من البشر. أما إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة، فأنت تعتبر 1 من 8% من أغنياء العالم. 92% من الناس في العالم لا يملكون مال قد وفروه، اللي عندهم يصرفوه. أما إذا أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة. فهناك 1 مليون إنسان في العالم لا يستطيعون أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب المرض. أما إذا لم تتجرع خطر الحروب، ما عشت حرب، ولم تذق طعم الوحدة في السجون، ولم تتعرض لتعذيب، فأنت أفضل من 500 مليون إنسان يعيشون على سطح الأرض عاشوا في السجون أو في الحروب واصطلوا بنارها. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو القتل، فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات إنسان من البشر. عرفتم النعمة التي أنتم فيها؟ حتى نشكر الله عز وجل، حتى نسبح بحمده ليلة ونهار. أحيانا الإنسان لأن تعود على حياة ترف تصبح فقدان الكماليات سبب تعاسة بالنسبة إليه، لكنه إذا تذكر أصل المسألة فعندها ستكون معادلة مختلفة. أريد أن أعطي مبدأ من مبادئ الحياة التي لم أقرأها في كتاب، لكن مما علمتني الحياة أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء. لما تعطي تكون سعيد، ليس عندما تأخذ، ليس عندما تتمدد على البحر وما تفكر في شيء، ليس عندما تقعد مرتاح في البيت وما تعمل أي شيء. ليست هذه أعلى درجات السعادة. أعلى درجات السعادة عندما تعطي. قد تعطي مال، قد تعطي علم، قد تعطي مساعدة إنسانية، تمشي في حاجة لإنسان وتتوسط لتأخذ له حقه وغيرها، عندها تكون أعلى درجات السعادة. وإذا فهمنا هذا المعنى سنفهم معاه معنى مهم جدا آخر، أن عشان أعطي أحيانا أتعب. العطاء أحيانا لا يكون سهلا. يعني أنا أعطي للناس علما من خلال كتاب من كتبي، هذا الكتاب يأخذ معي أحيانا 3 سنين 4 سنين من الجهد. والله والله تمر علي أحيانا ليالي، يعني أظل إلى الفجر وأنا صاحي أكتب وأفكر، هذا تعب، لا شك تعب ولا شك إرهاق، لكن كل هذا التعب يزول في اللحظة التي تأتي النسخة الأولى من هذا الكتاب من المطبعة ويضعوها بين يدي. يتحول كل هذا التعب إلى سعادة. أن تتحول نظرتنا للحياة إلى نظرة إيجابية هي أصل السعادة. أصل السعادة هو أن الإنسان، أن السعادة هي من صنع أفكاري. السعادة ليست شيء مادي، السعادة فكر يتحول إلى مشاعر، فكر أساسا. أختم بحكمة عطائية يتحدث بها ابن عطاء السكندري عن الدنيا، فيقول: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، دار الدنيا، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. ماذا يقصد؟ الدنيا سبحان الله ليست هي دار السعادة الحقيقية. الدنيا حياة مؤقتة، مهما صار فيها من سعادة لابد أن تأتي معها مصائب، لابد أن تأتي معها كوادر، أقلها أقلها الموت. هل يستطيع أحد أن يمنع الموت عن نفسه وعن أحبابه؟ فإذا وقعت مصيبة الموت كما سماها الله عز وجل، سيشعر الناس بتعاسة أو بحزن أو بهم، طبيعي، هذا طبيعي، لأن هذا من طبيعة هذه الدار. أما السعادة الكاملة فهي في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من أمر قادم ولا يحزنون على أمر مضى. السعادة الكاملة عندما نلقى الله عز وجل نحن وإياكم عند حوض المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أم من الحلال أم من الحرام. كثير من الناس تلقى الواحد منهم ما عنده مشكلة في إنه الأكل الجايب البيت والأولاد ده من حلال ولا من حرام. حلال حرام ما فارق كثير، المهم إنه يأكل أحسن أكل وإنه يعيش أحسن وضع وإنه يأمن مستقبل أولاده. وهو ما عارف

ان الجنيه بيدخله على بيته ده لو ما كان متاكد انه حلال ولا حرام بيبقى سبب في هلاكم مش تامين مستقبلهم. اولادك وبناتك وزوجتك ديل استأمنوك على اللقمه اللي انت حتاكلها لهم دي تكون حلال لانك انت راعيهم، ولانهم سمعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه لحم نبت من سحت النار اولى به، ولانه قال ليك صلى الله عليه وسلم انه قدمك دي لن تزول يوم القيامه حتى تسال عن اربعه، واحده منهم مالك ده جبته من وين وانفقت وين. بتاكل اولادك من الحرام ليه يا شيخ؟ عايز تعيش كويس؟ عايز تاكل احسن اكل وتشرب احسن شراب والناس اللي حواليك ديل ما احسن منك في حاجه؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدا منكم ليخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله ايها الناس واجملوا في الطلب، فان استبطأ احدا منكم رزقه، لو حسيت انك اقل من الناس ولا الدنيا ضاقت عليك، قال صلى الله عليه وسلم فلا يطلبه بمعصيه الله، فان الله لا ينال فضله بمعصيته. ما بالحرام يا شيخ، القرشين اللي اخذتهم تحت الورق عشان تمشي بيه المعامله ده جمر، ما تناولوا لاولادك ولا تدخلوا بيتك. اللي اداهم ليك ده اصلا استرخصك واشتراك، ربنا حيحاسبك عليه وان كان جنيه. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنه. قام واحد قال له وان كان يسيرا يا رسول الله، تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ وان كان قضيبا من ارك وان كان مسواك. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان عنده غلام، فدخل عليه يوم وهو يحمل طعام، فقام سيدنا ابو بكر الصديق اكل من هذا الطعام لقمه، فقام الغلام ساله قال له اتدري ما هذا؟ فقال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وما هو؟ فقال له تكهنت لاحد في الجاهليه بكهانه وما كنت احسن الكهانه فخدعته فقابلني واعطاني هذا الطعام. فادخل ابا بكر يده في فمه فقاء كل ما في بطنه، ثم عاود فادخل يده في فمه، ثم عاود فادخل يده في فمه حتى اشفق عليه الناس، فقالوا ستهلك يا خليفه رسول الله. فقال ولو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته. بعد قال اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخاضت الأمعاء. في ناس تدفع الوراه والقدامة عشان تاكل اللقمة الحرام دي. الشخص اللي بيعيش بالحرام ده لازم يشوف دنيا قبل آخرة، يشوف مرض وعقوق وكدر وإن ملك مال قارون. لما ربنا يصيبك بمرض أو ألم وانت ما قادر تتخلص منه ترفع يدك لله وتقول يا رب خفف، وما يخفف ما تستغرب. لما تشوف ابنك داخل عملية قدام عينك وتمشي تصلي ركعتين وتقول يا رب أشفيه وما يشفيه ما تستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الزيك ده يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أولاد أخوك اللي أكلت حقهم في الميراث عشان 200 متر قطعة أرض، مبروك عليك يا شيخ، خدتوا لك كم تحت الظرف؟ 70 مليون 100 مليون مبروك عليك. بتحلف بالكذب عشان سمسرة ب2003 في العربية، مبروك عليك، مبروك عليك سخطه، مبروك عليك غضبه، مبروك عليك كدر وضيق تشوف دنيا قبل آخرة. خايف على أولادك من بكرة يا شيخ وعايز تأمن لهم مستقبلهم؟ عايز تاكل كويس وتلبس أحسن لبس وتعيش مبسوط؟ قول الكلمتين دي اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.

كثير من الناس عنده نظرة سوداوية للمستقبل على كل حال. المشكلة بهذا التفكير، الإنسان لا يفسد مستقبله فقط، بل يفسد حاضره ومتعة يومه، خصوصا التفكير بهم الرزق في المستقبل. الله الذي أوجدك من عدم، لم تكن شيئا، قادر على أن يتولاك برحمته ويرعاك بكرمه. أبذل الأسباب لمستقبل أفضل، لكن خلك منشرح الصدر مطمئن. بعض المرات تكون عندك مشكلة فتفقد الأمل في إيجاد أي حل لها بأي وجه من وجوه، ولكن نغفل أن هناك حلول سماوية لم نحسب لها حساب. موسى عليه السلام ومن آمن معه أمامهم البحر وخلفهم فرعون بجنوده، إما أن يهلكوا غرقا أو بسيوف فرعون وجنوده. فغير الله سبحانه سنن الكون وأوجد لهم طريقا يابسا في وسط البحر لينجيهم، ويغرق فرعون ومن معه. لما يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس لعلاج مشكلته، يأتي الفرج والتيسير من الله. وفي هذا حكمة، أن الله سبحانه يريد أن يخلص قلب عبده المؤمن من كل أحد دونه، فلا يرجو إلا الله ولا يأمل خيرا إلا بالله سبحانه. يقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاء في أمثال العرب قولهم: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. يقول الشيخ محمد راتب النابلسي له عبارة لطيفة جدا، يقول: إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.

0: الحمد لله.
1: رمضانكم يحلى مع أيوة اف ام.
2: طول الامل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين. طول الامل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين. الموت لو يستأذن الميتين اهل المعاصي ما يموتون عاصين. الموت لو يستأذن الميتين اهل المعاصي ما يموتون عاصين. ان كان ما جا الحين جا بعد حين ويحظ منه حاسب حسابه الحين. اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين. على المساجد يسبق المذنيني ونغاب له فرض يفقده.

ربنا عز وجل لما خلقنا كبشر خلقنا مختلفين، ألوان مختلفة وسحنات مختلفة ومن قبائل مختلفة، لكن الله عز وجل بيّن إنه في غرض واحد فقط، واحد فقط من التنوع ده. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا دي ما التعارف بتاع قلت الخير، ولا عشان ناس فلان يتعرف على ناس علان. لتعارفوا أي ليعرف فلان من فلان فقط، عشان يعرفوا محمد البريطاني من محمد السوداني، وفاطمة الكردفانية من فاطمة الجعلية، وإنه اللي قال الكلام ده سليمان ود النوبة ما سليمان ود الجزيرة. بس عدا ذلك ما بيترتب أي أحكام شرعية على التنوع ده، يعني ما في حق يحق ليك كونه أنا وإنت مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاخده أنت ود الأوروبية وما أخده أنا ود الأفريقية. ما في مكرمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم لصاحب سحنة بيضاء على صاحب سحنة سوداء، ولا ود الشمالية على ود الجنوبية، ولا صاحب نسب على من لا نسب له، ولا لغني على فقير. لأن الخلق كله من الله، المخلوق أسود ده من الله يا شيخ، والمخلوق أبيض برضه من الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق لا فرق لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى. التمييز الوحيد الممكن تتميز به عني أتميز به عنك هو الحراك للدين بس. عشان كده الله عز وجل تبارك اسمه بعد ما بيّن لنا تنوعنا وشعوبيتنا وقبائلنا بيّن إن المكرمة وين، فقال تبارك اسمه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم وإن كان أسودكم لونا، أكرمكم وإن كان أرذلكم مكانا، وإن كان أفقركم، وإن كان ذو نسب أو لا نسب له، أكرمكم وإن كان أفطسكم أنفا، وإن كان ابن بغي أو كان ابن غني، أكرمكم بالتقوى لله عز وجل. تستغرب لما تلاقي بعض الناس تتجاوز بعض الحدود اللي ربنا أمر بها، بل بقت ترتب أحكام على قبيلتي وقبيلتك وجنسيتي وجنسيتك وجوازي وجوازك. تلقى بعض الناس يقول لك: احنا ما بندي بيتنا لفلان. ليه ان شاء الله؟ يقول لك: لانه من قبيلة كذا، ولا جنسيته كذا، ولا لونه كذا. الله عز وجل امر نبيه ان يبلغك: من جاءكم ترضون دينه وخلقه، ما قال لك ثالث، قال دين وخلق، قال فزوجوه بفاء امر الا تفعلوا، لو رفضتوا لسبب ثالث غير الاثنين ديل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن في ناس حدود ربنا ما عجبتهم وأوامره ما كفتهم، وأبو إلا يكونوا أهل فتنة وفساد في الأرض. يرفض شخص لا على دينه ولا عشان أخلاقه، عشان قبيلته وإن كان أتقى أهل زمانه، يقول لك عنده عرق، عنده عرق. والعرق ربنا خلقه ليه وده وما خلقه ليك، وين مكانه؟ لما تجيب قدام ربنا بعدين ويسألك: رفضت فلان ليه؟ أبقى بعدين قول عرق. بالمناسبة حديث العرق دساس لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. تستغرب لما تلاقي واحد بيتباهى وبيفتخر بنسب وقبيلته وكأنه ما هو اللي اختار قبيلتك اللي بتتباهى بيها ونسبك الفرحان بيه، وده انت ما بتملك فيه شهيق ولا زفير، عشان ما تحوم واستخلق الله وقول أنا أشرفكم مكانة وعزة. الشخص اللي بيعيب وبينتقص من الشخص اللي قدامه بقبيلته او جنسيته هو ما عارف جرأته دي واصله وين مع الله عز وجل. لانك لما بتعيب بقبيلته انما تعيب اختيار الله له، لما بتعيب بجنسيته بتعيب بما قسمه الله عز وجل له. وللاسف بقينا نتفنن في انه كيف نتجرأ على اوامر الله عز وجل بالنكت اللي بنحكيها، واحد شايقي، واحد جعلي، واحد دنقلاوي، كل نكته تلقاها ملوثه. حتحاسب يا شيخ، النكاد غير الغبن والشحناء ما بتعمل حاجة. والله عز وجل قال ليك: لا يسخر قوم من قوم.
واحنا ما ناقصين.

اهلا بيكم في محطه جديده من الطريق الى النجاح. كان عندي انا في بيتي في مونتريال وقعد انا عندي جنينه كده صغيره، لقيت نمله معديه وشايله بتاع كده اكبر منها، فقعدت سديت مكان النمله، شافت مكان تاني سدت طولها تاني، شافت مكان تالت سدت طولها، قعدت اعمال سد النمله. ولادي راح اقول لامهم ماما بابا في حاجه بيلعب مع النمله. انا كنت بحاول اشوف النمله دي، عملت كتاب من كتب اسمه قانون النمل انها ملتزمه لدرجه غير طبيعيه. ده بتكلم على الالتزام والاصرار وعارف بتوصل للانضباط يعني. وبعدين في الاخر انا زهقت. هقول لك حاجه، عارف العنكبوت وهو بيعمل بيته بوظ له بيته، شوف هيعمل ايه، هيعمله تاني بوظه له تاني، هيعمله تاني بوظه له ثالث، هيعمله رابع، لغايه امتى؟ لغايه ما انت تزهق. عمرك شفت عنكبوت انك مجرد ما وصلت له بيته اكتئب وجاله احباط كده وراح شاف عنكبوت تاني وقعد يحكي له ازاي انت بوظت له بيته اطلاقا، ولا شاف اصحابه العنكبيت كلهم اللي هم تعبانين نفسيا على طول يشتغل في الفعل اللي بعده، ودي روعه دي بقى القوه اللي بعده. لو في حاجه انت ملتزم بيها ما ادتلكش النتائج اللي انت عايزها، قيم النتائج حطها تاني في الفعل، وبعدين قيم وعدل وحطها تاني في الفعل لغايه ما باذن الله طول ما انت بتعمل كده توكل على الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يجرى أجر من أحسن عمله، وإن الله يحب المتوكلين، دول ربنا بيحبهم اللي خدوا بأسبابه. سنة 1948 بعض علماء جورجيا نزلوا على جنوب أفريقيا، وأفريقيا والحتة دي كانوا بدوروا على ماس أو بدوروا على أحجار اللي هي أحجار غريبة. نزل معهم واحد اسمه يوكي، وهو كتب كتاب الراجل ده اسمه The Power of Kaizen، يعني قوة التحسن المستمر. الراجل ده نزل مع الجروب ده وكان بيصحى كل يوم الساعه 5 الصبح ويشتغل كل يوم لغايه الساعه 8 بالليل ومش لاقي حاجه. وفي يوم جاله احباط وروح بدري، لقى عيل صغير مع حجره، فقال للولد ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هدي لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجره دي، راح عنده في الفندق، عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عن ايه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده، الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات، ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فرحة، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصة، زي معظم الناس ماشية في الشارع مش عارف قدراته اللا محدودة، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للأفكار السلبية، للإحباطات من الماضي، للضياع في الحياة، للشكوى، للوم، للمقارنة، للنقد، عمال يقطع كلام الفارغ، فمش عارف قدراته اللا محدودة. القوة، عارف القوة دي اللي انت تخيل روعتها، القوة دي عايزك توصل لليقظة. يقظة يعني ايه؟ انك تبدأ تفوق لنفسك، انت مين بالظبط؟ انت وجودك هنا ليه؟ انت عايش ليه؟ انت موجود في الدنيا ليه؟ انت صاحي من النوم ليه؟ انت بتعمل ايه طول اليوم؟ هيجيلك اكتئاب، لانك عندك طاقة جبارة لازم تحطها في الفعل، ولازم تكون مبتكر، ويومك يكون فيه نشاطات بتحبها، لو ما عملتش كده هتتعب، هتتضايق، الطاقة دي هتشتغل ضدك انت. فبص لقى معظم الناس يقعد يتفرج على التلفزيون طول النهار. الله سبحانه وتعالى قال لنا خلقنا الانسان في احسن تقويم، مش خلقنا الانسان في تقويم، في احسن تقويم. تعال نتكلم شويه على قدراتنا، قدراتك وقدراتي وقدرات كل انسان موجود على الارض. المخ اللي هو لا يزيد عن 2 كيلو، ما يزيدش عن 2 كيلو. عارفين في كم خليه عقليه؟ حسب دكتور روزنبال ودكتور هيربرت سبنسر، مخ الانسان قال لك في من 150 ل 150 مليار خليه عقليه. قال لك لو تقعد تكتبهم 1 2 3 4 150 مليار، محتاج 5000 سنه هتموت انت واولادك، وعلى ما توصل لغايه 100 يكون اكتشف لك 150 مليار تانيين. والتفكير ياثر على جسمك، والتفكير ياثر على احاسيسك، والتفكير اسرع من سرعه الضوء، والتفكير مش محتاج لزمان ولا مكان ولا ما، مش محتاج، التفكير ياخدك في اي مكان، التفكير ياخدك في الماضي، ده بس مجرد التفكير. طب هو مين اللي حط التفكير في مخك؟ الفكره، مين اللي حط الفكره في مخك؟ المفكر. ولا تشوف الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، لان المفكر هو سبب في الفكره، والفكره هي سبب في التفكير، والتفكير هو سبب في التركيز، والتركيز هو سبب في الاحاسيس، والاحاسيس هي سبب في السلوك، والسلوك هي سبب في النتائج، والنتائج هي سبب في الواقع اللي انت فيه دلوقتي. عاوز تغير الواقع ابدا غير المفكر اللي هو حط الفكره. عشان كده الله عز وجل بحكمته
ان الله لا يغار ما بيقاوم حتى يغار ما فوش. من انت جواك انت المفكر وانت سبب في الفكره. اجي قوه المخ ده على بساطه يعني عارف ازاي؟ ما عندكش فكره. القدرات والروعه اللي موجوده في المخ بس. لكن ربنا سبحانه وتعالى يسيب لك حاجه افكارك لان مصنعك انت. لما تقعد تقول افكار وتقعد تقول انا ضعيف ولا انا سلبي ولا متضايق من ده، افكارك بتاعتك انت وانت اللي هتغيرها. وان الله لا يغار ما بيقاوم حتى يغار ما بينفسهم. مجرد ما تقول انا قررت يا رب، ربنا يقول لك لبيك عبدي. شوف روعته، شوف جماله. فهنا في الحالات دي بتتوكل عليه سبحانه وتعالى. من هنا بتبدا تقول اجي قوه مخي واجي قدراتي اللامحدوده. جوانا روعه غير طبيعيه، روعه، معجزات في معجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وهو صغير؟ ما تقعدش تقول لي ماما وبابا واخواتي. سيب دول. لان طب نشاطات الحياه، طب الاكتئاب، طب الاحباط، طب حد طردني، طب حد زعلني، طب حد اتكلم عليا، طب حد عمل، كل دي نشاطات الحياه مالهاش دعوه بيك. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ما تقولش انا وترجع تقول انا احباط او انا اكتئاب او انا اي حاجه من دول. لان اول ما تقول انا، خد بالك، اول ما تقول انا اصبحت في اربع حاجات اساسيه اللي بتتحكم في الانسان: المكان، الزمان، الماده، الطاقة. لما تقول أنا أصبحت في كل مكان، أصبحت في كل زمان، أصبحت بكل مادة، أصبحت بكل طاقة. فالعقل البشري يدي لك أحاسيس والجسم يبدأ يفس أداها. لما تقول أنا مكتئب معنى كده أنت مكتئب في كل مكان وبكل زمان وبكل فكرة وبكل طاقة وبكل مادة، هتتجن. عشان كده لازم تحدد. ما تقولش أنا، تقول في حاجات مضايقاني في حياتي أفكر أحلها إزاي. لأن هتتحل، هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك ما فيش مشكلة في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لأفضل أو هتاخدك لأسوأ. يتوقف ده وتعمل إيه بالمشكلة؟ مهم إن أنت تعمل حاجة بالمشكلة بدل المشكلة تعمل فيك حاجة. عشان كده من أول النهاردة تقول إن الله سبحانه وتعالى إداني قدرات لا محدودة. أستخدمها بقى. مش إدالك الأسباب، مش إدالك القدرات. انزل بعد كده أنت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدأ أي حاجة، اعمل أي حاجة. خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصل لك اي حاجه، ممكن تحصل، حصل لك اي حاجه في الشغل، هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي من تحديات الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت مين. عمرك اطلاقا ما تنسى انت مين عند الله سبحانه وتعالى. ورينا روعتك، حط لنا بصماتك في الدنيا. لازم من اول النهارده تقول انا فعلا عندي قدرات رائعه. عمرك ما تقول انا وتحط وراها حاجه سلبيه، لان هتبقى اعتقاد. المخ هيفتكرها في المكان والزمان والماده والطاقه. هتبقى اعتقاد، هتبقى انت، هتبقى شخصيتك. ولما تكررها اكتر من مره هتبقى تكيف عصبي، هتلاقيها جزء من حياتك وتطلع تلقائيا من غير ما تفكر وتبقى عاده. ولقيت نفسك بتتصرف على كده وبتتصرف ونتائج حياتك ما انتش مبسوط منها، هتبقى تعيس. حتى لو انت غني، عمرك بتقول انا تعيس، ولا تقول انا فاشل، ولا تقول انا مكتئب، ولا تقول انا تعبان، ولا انا حزين، ولا انا وحيد. اوعى تقول انا وتقول وراها حاجه سلبيه. نتفق في الحلقه دي، ما تقولش اي حاجه فيها انا وتقول حاجه سلبيه، لانها هتتقلب عليك على طول وتبقى جزء من حياتك. ولما تكررها المخ يصدقها، يفتكرها ان هو ده في المكان والزمان والماده والطاقه. عشان كده من اول النهارده تعرف الفرق بين انت مين والنشاطات الحياه. فمن اول النهارده افتكر، ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل، ولا ادهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، انت روعات في روعات في روعات. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب ورينا روعتك، وعيش كل لحظه كانها آخر لحظة في حياتك. عيش أولا بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتير من الناس لما يسمعوا ان رمضان قرب بينقسموا لثلاث اقسام. في ناس اول ما بيعرفوا ان رمضان قرب بيجوعوا، اول ما يعرف ان رمضان باقي عليه ثلاث ايام اول حاجه يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونه بتاع الثلاث شهور بيتعامل مع رمضان على انه مجاعه وانه لازم يامن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمه قبل صلاه التراويح، تلقاه دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع، بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب يجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده ما تابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار إنه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيهم، ده لو ما كان فطر أصلاً عن نفسين السيجارة المولعة من قبل الآذان ومستنى الله أكبر. وبعدها لأنه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود واحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعدها الفرشة تفترش والضمنة والكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشين لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس اللي بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالباً إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايماً بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشين والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع في يد فرصة. العروض بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب معتوقين من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بإنك تكوني حافظة برامج رمضان وسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أداك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في الثلاثين يوم دي العبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أنه رمضان جاه بيشدوا المئزر، بيعرفوا أنه الثلاثين يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يوري الله عز وجل إن هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه جيبه وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالثلاثين يوم ديل لأن المنافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتاب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين معن ربنا واحد يا شيخ.
بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما هتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل، هتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون آخر فرصة.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم بيستخدم مصطلحات وبيقول كلام وهو ما عارف إن الكلام ده خطير ليه تدريا وإن الحساب فيه وقدر شنو الدقيل عند الله عز وجل. في صنفين من الناس، الصنف الأول بيقول الكلمة وهو بيتطاول فيها مع الله عز وجل، تلقى الواحد يعلق على شخص ينقول لك عن الزول ده شين كيف قبيح خلاقة شكله غلط وشو عامل زي شنو، هو ما عارف أي سوء أدب هو فيه مع الله عز وجل. سيدنا عيسى عليه السلام رأى شخص يعيب على كلب، ينتقص من كلب، ما بشر ولا إنسان، كلب، فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل. هي يقول ليك أنا ما كنت قاصد، أنا قلت كده من باب التعليق وأنا ما قصدي أعيب على خلقة الله عز وجل. تقول لي أنت ما قاصد؟ طيب اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول المقالة لا يلقي لها بالا، ما قاصد زي ما أنت بتقول كده، فتهوي به في النار 70 خريفة. كونك تعلق على خلقة الله عز وجل وتقول إنك ما كنت قاصد، الكلام ده ما بيبقى لك عذر بعدين. تلقى واحد تاني يقول لك: رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل والمجانين على الله يا شيخ، الرزق حق الله، يرزق من يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء تبارك اسمه وتعالى جده. الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش رزق الهبل على المجانين. ولا يجي واحد يقول لك: ده لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل. الكلام ده ما صح يا شيخ، منو ده اللي بيمنع رحمة الله عز وجل إن هي تنزل؟ إذا كنت بتقرأ كتابه كنت استحيت إنك تتجرأ بالكلمة دي. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وتجي تلقى لك واحد يعمل له حاجة مجبور عليها يقوم يقول لك: أنا عبد المأمور. ما بجوز يا شيخ وما بنجيك، لأنك عبد الله بس، والآمر هو الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء والمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تلقى الواحد لما يستعجب يقول لك: لا حول الله. تعرف لا حول الله يعني شنو؟ يعني ربنا ما عنده حول ولا عنده قوة، لازم إلا، لازم إلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى واحد يبلغ به التطاول إنه يسيء ويقول: والله الليلة اليوم زفت، سنة كئيبة، زمن أغبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والله عز وجل يقول: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.

اهلا بيكم في محطه جديده من الطريق الى النجاح. كان عندي انا في بيتي في مونتريال وقعد انا عندي جنينه كده صغيره، لقيت نمله معديه وشايله بتاعها كده اكبر منها، فقعدت سديت مكان النمله، شافت مكان تاني سديت ولها تاني، شافت مكان تالت سديت ولها، قعدت عمال اسد النمله. ولادي راح اقول لامهم ماما بابا في حاجه بيلعب مع النمله. انا كنت بحاول اشوف النمله دي، عملت كتاب من كتب اسمه قانون النمل انها ملتزمه لدرجه غير طبيعيه. ده بتكلم على الالتزام والاصرار وعارف بتوصل للانضباط يعني. وبعدين في الاخر انا زهقت. هقول لك حاجه، عارف العنكبوت وهو بيعمل بيته بوظ له بيته، شوف هيعمل ايه، هيعمله تاني بوظه له تاني، هيعمله تاني بوظه له ثالث، هيعمله رابع، لغايه ما انت تزهق. عمرك شفت عنكبوت انك مجرد ما وصلت له بيته اكتئب وجاله احباط كده وراح شاف عنكبوت تاني وقعد يحكي له ازاي انت بوظت له بيته اطلاقا، ولا شاف اصحابه العنكبيت كلهم اللي هم تعبانين نفسيا على طول يشتغل في الفعل اللي بعده؟ ودي روعه، دي بقى القوه اللي بعده. لو في حاجه انت ملتزم بيها ما ادتلكش النتائج اللي انت عايزها، قيم النتائج حطها تاني في الفعل، وبعدين قيم وعدل وحطها تاني في الفعل لغايه ما باذن الله. طول ما انت بتعمل كده توكل على الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يجرى اجر من احسن عمله، وان الله يحب المتوكلين، دول ربنا بيحبهم اللي خدوا باسبابه. سنه 1948 بعض علماء جورجيا نزلوا على جنوب افريقيا، وافريقيا والحته دي كانوا بيدوروا على ماس او بيدوروا على احجار اللي هي احجار غريبه. نزل معهم واحد اسمه يوكي، وهو كتب كتاب الراجل ده اسمه ذا باور اوف كايزن، يعني قوه التحسن المستمر. الراجل ده نزل مع الجروب ده وكان بيصحى كل يوم من الساعة 5 الصبح ويشتغل كل يوم لغاية الساعة 8 بالليل ومش لاقي حاجة، وفي يوم جاله احباط وروح بدري، لقى عيل صغير مع حجرة. فقال للولد ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هديها لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاتة تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاتة والبونبوني. راح مديله الشوكولاتة والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجرة دي، راح عنده في الفندق، عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مرة، كل مرة مش مصدق عينيه. اكتشف انها اكبر ماسة موجودة، الماسة خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات، ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروة مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فرحة، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصة، زي معظم الناس ماشية في الشارع مش عارف قدراته اللا محدودة، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للأفكار السلبية، للإحباطات من الماضي، للضياع في الحياة، للشكوى، للوم، للمقارنة، للنقد، عمال يدور على كلام الفارغ، فمش عارف قدراته اللا محدودة. القوة، عارف القوة دي اللي انت تخيل روعتها، القوة دي عايزك توصل لليقظة. يقظة يعني ايه؟ انك تبدأ تفوق لنفسك، انت مين بالظبط؟ انت وجودك هنا ليه؟ انت عايش ليه؟ انت موجود في الدنيا ليه؟ انت صاحي من النوم ليه؟ انت بتعمل ايه طول اليوم؟ هيجيلك اكتئاب، لانك عندك طاقة جبارة، لازم تحطها في الفعل، ولازم تكون مبتكر، ويومك يكون فيه نشاطات بتحبها، لو ما عملتش كده هتتعب، هتتضايق، الطاقة دي هتشتغل ضدك انت. فدوس لها معظم الناس يقعد يتفرج على التلفزيون طول النهار. الله سبحانه وتعالى قال لنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مش خلق الانسان في تقويم، في احسن تقويم. تعال نتكلم شويه على قدراتنا، قدراتك وقدراتي وقدرات كل انسان موجود على الارض. المخ اللي هو لا يزيد عن 2 كيلو، ما يزيدش عن 2 كيلو. عارفين في كام خليه عقليه؟ حسب دكتور روزنبال ودكتور هيربرت سبنسر، مخ الانسان قال لك في من 150 ل 150 مليار خليه عقليه. قال لك لو تقعد تكتبهم 1 2 3 4 150 مليار، محتاج 5000 سنه هتموت انت واولادك، وعلى ما توصل لغايه 100 يكون اكتشف لك 150 مليار تانيين. والتفكير ياثر على جسمك، والتفكير ياثر على احاسيسك، والتفكير اسرع من سرعه الضوء، والتفكير مش محتاج لزمان ولا مكان ولا ما مش محتاج، التفكير ياخدك في اي مكان، التفكير ياخدك في الماضي، ده بس مجرد التفكير. طب هو مين اللي حط التفكير في مخك؟ الفكره، مين اللي حط الفكره في مخك؟ المفكر. ولا تشوف الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، لان المفكر هو سبب في الفكره، والفكره هي سبب في التفكير، والتفكير هو سبب في التركيز، والتركيز هو سبب في الاحاسيس، والاحاسيس هي سبب في السلوك، والسلوك هي سبب في النتائج، والنتائج هي سبب في الواقع اللي انت فيه دلوقتي. عاوز تغير الواقع ابدا غير المفكر اللي هو حط الفكره. عشان كده الله عز وجل بحكمته
ان الله لا يغير ما بيقاوم حتى يغير ما بيفوش، ان انت جواك انت المفكر وانت سبب في الفكره. اجي قوه المخ ده على بساطه، يعني عارف ازاي؟ ما عندكش فكره القدرات والروعه اللي موجوده في المخ بس. لكن ربنا سبحانه وتعالى يسيب لك حاجه، افكارك، لان مصنعك انت. لما تقعد تقول افكار وتقعد تقول انا ضعيف ولا انا سلبي ولا متضايق من ده، افكارك بتاعتك انت وانت اللي هتغيرها. وان الله لا يغير ما بيقوم حتى يغير ما بينفسهم، مجرد ما تقول انا قررت يا رب، ربنا يقول لك لبيك عبدي. شوف روعته، شوف جماله. فانا في الحالات دي بتتوكل عليه سبحانه وتعالى. من هنا بتبدا تقول اجي قوه مخي واجي قدراتي اللامحدوده جوانا، روعة غير طبيعية، روعة، معجزات في معجزات، لكن متغطية بالطين، متغطية بالحاجات السلبية. أنا فاشل، أصل ماما، أصل بابا، أصل إخواتي، أصل ماما مش عارف عملت لي إيه، أصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وصغير؟ ما تقعدش تقولي ماما وبابا وإخواتي، سيب دول. لأن طب نشاطات الحياة، طب الاكتئاب، طب الإحباط، طب حد طردني، طب حد زعلني، طب حد اتكلم عليا، طب حد عمل، كل دي نشاطات الحياة مالهاش دعوة بيك. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ما تقولش انا وترجع تقول انا احباط او انا اكتئاب او انا اي حاجه من دول. لان اول ما تقول انا، خد بالك، اول ما تقول انا اصبحت في اربع حاجات اساسيه اللي بتتحكم في الانسان: المكان، الزمان، الماده، الطاقه. لما تقول انا اصبحت في كل مكان، اصبحت في كل زمان، اصبحت بكل ماده، اصبحت بكل طاقه. فالعقل البشري يديلك احاسيس والجسم يبدا يفس قدها. لما تقول انا مكتئب معنى كده ان انت مكتئب في كل مكان وبكل زمان وبكل فكره وبكل طاقه وبكل ماده، هتتجن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش انا، تقول في حاجات مضايقاني في حياتي افكر احلها ازاي. لان هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك ما فيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لاسوا. يتوقف ده وتعمل ايه بالمشكله؟ مهم ان انت تعمل حاجه بالمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده، استخدمها بقى. مش ادالك الاسباب، مش ادالك القدرات، انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه. خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصل لك اي حاجه، ممكن تحصل، حصل لك اي حاجه في الشغل، هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياة. ما تخليش تحدي من تحديات الحياة توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت مين. عمرك اطلاقا ما تنسى انت مين عند الله سبحانه وتعالى. ورينا روعتك، حط لنا بصماتك في الدنيا. لازم من اول النهارده تقول انا فعلا عندي قدرات رائعة. عمرك ما تقول انا وتحط وراها حاجة سلبية، لان هتبقى اعتقاد المخ هيفتكرها في المكان والزمان والمادة والطاقة. هتبقى اعتقاد، هتبقى انت، هتبقى شخصيتك. ولما تكررها اكتر من مرة هتبقى تكيف عصبي، هتلاقيها جزء من حياتك وتطلع تلقائيا من غير ما تفكر وتبقى عادة. ولقيت نفسك بتتصرف على كده وبتتصرف ونتائج حياتك ما انتش مبسوط منها، هتبقى تعيس حتى لو انت غني. عمرك بتقول انا تعيس، ولا تقول انا فاشل، ولا تقول انا مكتئب، ولا تقول انا تعبان، ولا انا حزين، ولا انا وحيد. اوعى تقول انا وتقول وراها حاجه سلبيه. نتفق في الحلقه دي، ما تقولش اي حاجه فيها انا وتقول حاجه سلبيه، لانها هتتقلب عليك على طول وتبقى جزء من حياتك. ولما تكررها المخ يصدقها، يفتكرها ان هو ده في المكان والزمان والماده والطاقه. عشان كده من اول النهارده تعرف الفرق بين انت مين والنشاطات الحياه. فمن اول النهارده افتكر، ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل، ولا اداهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، انت روعات في روعات في روعات. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب، ورينا روعتك، وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

خلاص رمضان انتهى، اليوم هنفرق الخير الكتير اللي كنا قاعدين فيه. الليلة هنودع واحدة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. إحنا على أشراف تسليم التقارير النهائية، اجتهد من اجتهد، تراخى من تراخى، ضيع من ضيع، وعتق من عتق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن عتقوا في هذا الشهر الكريم، آمين يا رب العالمين. كلامنا اليوم لكل شخص وفق وذاق لذة القربة، لكل شخص بكى وزرف الدمع وهو واقف في دعاء الختمة في التهجد، لأنه ذكر أنه قدر شنو كان مقصر في حق الله عز وجل. لكل شابة ربنا عز وجل وراها محبته لها بأنه هداها لمزيد التزام، للأول مرة في حياتها تقيف بالليل في صف المتهجدات والقائمات، للأول مرة تخط على راسها طرحة وتكفيله صح مرضاة لله، اللي سمع الله عز وجل كلمتين في يوم فقال الثاني أغاني ما في. لكل شخص عرف أن الله أعلم يلحق رمضان الجاي ولا لا، لكل الناس دي بنقول ليهم أن بكرة في حدث كبير حيحصل، بكرة ستطلق الشياطين، بكرة الشياطين كانت محبوسة طول فترة رمضان حتطلق. من كرم الله عز وجل أن ربنا أمر بتصفيد الشياطين دي في شهر رمضان عشان يعينك على مزيد عبادة وقرب له، عشان تقدر ترتقي وتصل مراتب إيمانية ممكن كان ما تصلها لو كانت الشياطين دي موجودة. إذا كان إحنا من غير الشياطين والناس مقصرة، طب كيف لو كانت موجودة؟ الحمد لله رب العالمين. إياك والانتكاسة يا شيخ، ما تنتكس. بعد ما ذقت حلاوة العسل ما ترجع تاني للخل، وبعد ما عرفت الطريق ما ترجع تاني تتوه. في ناس من بكرة حتنتكس، حتوري الله عز وجل إن هي كانت مسجونة ومستنية فرصة طلوعها من السجن ده، وإن عبادتهم ليه كانت قيد وكانت من باب الفرض. دي اللي حتلقاهم مبسوطين إنه رمضان انتهى، يقول لك يا سلام بكرة آخر يوم في رمضان. دليل من بكرة حيقول لي كتاب ربنا هذا فراق بيني وبينك إلى رمضان الجاي. دليل حتلقى الواحد منهم حيودع بيت ربنا من بكرة، لأنه من بكرة حيكون فاطر، فما هيحتاج إنه ينام في الجامع اللي كان عامله تكية لغاية أذان المغرب كل يوم. دليل حتلقى الواحد منهم بكرة حيطلع الـMP3 بتاعه ويفرمته من كل الآيات والصور القرآن الكريم اللي كان منزلها عشان يبدلها بالأغاني والكليبات. دي اللي حتلقى الواحدة منهم كيف بتفكر من حاسة إنه كيف برنامج العيد تعوض فيه والفات، علبة مكياجي حتطلع من الليلة وحتفرش هدومة وتختار أفضل اللبسات ملذة من الألوان وشذة من المقاس. دي اللي حيثبت الأنفسهم من بعد رمضان وبالتطبيق العملي إن هم انتكسوا وإن هم ضيعوا الفرصة اللي الله أعلم تجي مرة تانية. وفي ناس ربنا حيوريهم بشارات القبول، واحدة من أكبر وأعظم البشارات دي إن الخير اللي انت فيه والآن والقربة اللي انت منعم عليك ربنا بيها حسا ما حتنتهي يوم 30 رمضان. فجأة حتلاقي مصحفك موجود في جيبك أول يوم العيد، لأنك تعودت إنه كلام ربنا يكون دايماً قريب من قلبك وبيجي تقيل عليك إنك تفارقه. هتلاقي نفسك لسه بتصحى الساعة 4 وبتقوم تفرش مصلايتك وتركع لأنك ضقت اللذة والخلوة مع الله عز وجل، وأبى الله عز وجل إنه يحرمك منها. هتلاقي نفسك وانت في المواصلات وصادفت سواق حافلة منتكس ودور الـMP3 بتاعته وشغل الأغاني على العالي، وفجأة هتلاقي قلبك انقبض لأنك كان لك زمن من الخل، وبعد ما كنت زمان بتقول له علي الصوت تلقى نفسك حاسة بتقول له عليك الله يا شيخنا وطي الصوت شوية.
من بكرة انت واحد من اتنين، اما انك موفق اما انك منتكس. عايز تعرف انت يا واحد، شوف نفسك من بكرة هتعمل شنو. وكل عام وانتم بخير، وعيد مبارك على الجميع وعلى أمتنا الإسلامية كلها.

0: السيارة هي القاتل رقم واحد في العالم. كل 6 دقائق بيموت واحد في انجلترا بسبب التدخين. في امريكا 400,000 وفاة سنويا بسبب التدخين. ايه اللي بيحصل بالظبط والسيجارة بتعمل ايه؟ الدخان بيتلف كل جزء يمر عليه، كل عضو يمر عليه، بدءا من الشفايف. يعني اللي بيستعمل البايب البيبة بيبقى معرض لسرطان الشفة في الشفايف. دخان بيعدي على اللسة بتاع السنان، يعمل التهاب في اللسة، والتهاب في الحلق، والتهاب في الزور، والتهاب في الحنجرة، وبعدين التهاب في الجيوب. ايه سر في هذه السمية الفظيعة للسجاير؟ في الواقع الدخان بتاع السجاير فيه مواد خطيرة جدا، فيه الأطران والبنزوبايرين وفيه النيكوتين، ودي مواد كارسينوجينيك، يعني مسببة للسرطان. أيضا السرطانات المختلفة، سرطان الرئتين، سرطان الحنجرة، سرطان الثدي، سرطان الغدد، سرطان المعدة، ده غير اللي بيحصل في القلب والشرايين، تصلب الشرايين والذبحة والجلطة والسكتة واضطرابات القلب، كرشة النفس، وأخيرا قطع النفس وينتهي صاحبنا وخلاص. شيء عجيب. يبقى إذن إيه بالظبط؟ الإنسان يعني بيشرب سم فران بقى، بيسف أطران وبيشم هباب. طب ليه ده كله؟ ده حاجة عجيبة. احنا يا جماعة عايشين في عصر التلوث وفيه مداخن كفاية، السم في الهواء والشرب والأكل بكميات كافية قوي قوي. في أوروبا خلاص السجاير بقت ممنوعة، في الأتوبيس، في الترولي، في السينما، المسرح، المكتب، المستشفى، المدرسة، كل أوضة مقفولة وأماكن مقفولة، تلاقي اليافطة سموكينج فوربيدن، ممنوع التدخين. خلاص بقى هما بيبيعوا السم لنا احنا ويروجوا بضاعة الموت في أسواقنا احنا. التدخين رمز للهستيريا العصرية اللي احنا عايشينها. السيجارة مش هتحل مشاكلك، انما هي هتهد الجدار الباقي اللي انت متداري فيه جسمك، وهتملى جسمك وصدرك هباب. مفيش حتة بيمر فيها الدخان الا ويضرها، بدءا من الشفتين واللسان والفم والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتين، وتصبح الصبح تطلع كل ده بلغم، تقعد تكح تكح عشان تخلع البلغم اللي موجود في صدرك. ده غير اضطراب الهضم، وغير تصلب الشرايين والجلطة والذبحة والسكر والضغط، وغير تسمم الأعصاب والكسل الكبدي والكسل الغددي. ليه ده كله؟ انت عاوز تموت؟ لا، انت عبد لسجارة بنكلك، عبد للتعود، عبد للوهم. عمر ما كانت الحرية هي أكل الحرية. حرية قتل النفس هي في الحقيقة قتل لكل حرية، وإعدام لكل حرية، ونفي لكل حرية. الإنسان مجنون، دجال، مزور، والتدخين والمخدرات والخمور هي عرض هذا الجنون والتدجيل، تدجيل الإنسان على نفسه وتزويره للحقائق. الحياة لسه حلوة، قاعدة حلوة على النيل في النسمة الجميلة مع أهل المودة، كتاب، لقمة مع أولادك، لحظة خشوع وسجود مع الله، تطرح فيها كل حاجة ورا ظهرك وتنسى كل شيء، وانت بتقول الله أكبر أكبر من كل التفاهات اللي أنت عايش فيها واللي أنا عايش فيها واللي إحنا عايشين فيها. المتع البريئة متاحة وموجودة في أي لحظة وأحسن ألف مرة من اللذات الغليظة المهلكة والاستنزاف الممرض.
1: فالحقيقة إن هتظل السيجارة مثلا من الأمثلة الكثيرة لتآمر الإنسان على نفسه، ونوع ومثال غريب من الانتحار الجماعي في القرن العشرين اللي ابتكره الإنسان ومصر عليه. وصدق اللي قال: ألد أعدائك نفسك، وكل سنة أنتم طيبين وغير مدخنين، والسلام عليكم ورحمة الله.

خلاص رمضان انتهى، اليوم هنفارق الخير الكتير اللي كنا قاعدين فيه. الليلة هنودع واحدة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. إحنا على أشراف تسليم التقارير النهائية، اجتهد من اجتهد، تراخى من تراخى، ضيع من ضيع، وعتق من عتق. نسأل الله عز وجل إنه يجعلنا جميعا ممن عتقوا في هذا الشهر الكريم، أمين يا رب العالمين. كلامنا اليوم لكل شخص وفق وذاق لذة القربة، لكل شخص بكى وزرف الدمع وهو واقف في دعاء الختمة في التهجد، لأنه ذكر إنه قدر شنو كان مقصر في حق الله عز وجل. لكل شابة ربنا عز وجل وراها محبته لها بأنه هداها لمزيد التزام، للأول مرة في حياتها تقيف بالليل في صف المتهجدات والقائمات، للأول مرة تخوت على راسها طرحة وتكفيلها صح مرضاة لله، اللي سمعها الله عز وجل كلمتين في يوم فقال الثاني أغاني ما في. لكل شخص عرف أن الله أعلم يلحق رمضان الجاي ولا لا، لكل الناس دي بنقول لهم أنه بكرة في حدث كبير حيحصل، بكرة ستطلق الشياطين، بكرة الشياطين كانت محبوسة طول فترة رمضان حتطلق. من كرم الله عز وجل أنه ربنا أمر بتصفيد الشياطين دي في شهر رمضان عشان يعينك على مزيد عبادة وقرب له، عشان تقدر ترتقي وتصل مراتب إيمانية ممكن كان ما تصلها لو كانت الشياطين دي موجودة. إذا كان إحنا من غير الشياطين والناس مقصرة، طب كيف لو كانت موجودة؟ الحمد لله رب العالمين. إياك والانتكاسة يا شيخ، ما تنتكس. بعد ما ذقت حلاوة العسل ما ترجع تاني للخل، وبعد ما عرفت الطريق ما ترجع تاني تتوه. في ناس من بكرة حتنتكس، حتوري الله عز وجل إن هي كانت مسجونة ومستنية فرصة طلوعها من السجن ده، وإنه عبادتهم ليه كانت قيد وكانت من باب الفرض. دي اللي حتلقاهم مبسوطين إنه رمضان انتهى، يقول لك يا سلام بكرة آخر يوم في رمضان. دي اللي من بكرة حيقول لي كتاب ربنا هذا فراق بيني وبينك إلى رمضان الجاي. دي اللي حتلقى الواحد منهم حيودع بيت ربنا من بكرة، لأنه من بكرة حيكون فاطر، فما هيحتاج إنه ينام في الجامع اللي كان عامله تكية لغاية أذان المغرب كل يوم. دي اللي حتلقى الواحد منهم بكرة حيطلع الـMP3 بتاعه ويفرمته من كل الآيات والصور القرآن الكريم اللي كان منزلها عشان يبدلها بالأغاني والكليبات. دي اللي حتلقى الواحدة منهم كيف بتفكر من حاسة إنه كيف برنامج العيد تعوض فيه والفات، علبة مكياج حتطلع من الليلة وحتفرش هدومة وتختار أفضل اللبسات ملذة من الألوان وشذة من المقاس. دي اللي حيثبتوا لأنفسهم من بعد رمضان وبالتطبيق العملي إن هم انتكسوا وإن هم ضيعوا الفرصة اللي الله أعلم تجي مرة تانية. وفي ناس ربنا حيوريهم بشارات القبول، واحدة من أكبر وأعظم البشارات دي إن الخير اللي أنت فيه الآن والقربة اللي أنت منعم عليك ربنا بيها حسا ما حتنتهي يوم 30 رمضان. فجأة حتلاقي مصحفك موجود في جيبك أول يوم العيد، لأنك تعودت إنه كلام ربنا يكون دايماً قريب من قلبك وبيجي تقيل عليك إنك تفارقه. حتلاقي نفسك لسه بتصحى الساعة 4 وبتقوم تفرش مصلايتك وتركع، لأنك ضقت اللذة والخلوة مع الله عز وجل وأبى الله عز وجل إن يحرمك منها. حتلاقي نفسك وإنت في المواصلات وصادفت سواق حافلة منتكس ودور الـMP3 بتاعته وشغل الأغاني على العالي، وفجأة حتلاقي قلبك انقبض لأنك كان لك زمن من الخل، وبعد ما كنت زمان بتقول له علي الصوت تلقى نفسك حاسة بتقول له عليك الله يا شيخنا وطي الصوت شوية.
من بكرة أنت واحد من اتنين، إما أنك موفق إما أنك منتكس. عايز تعرف أنت يا واحد، شوف نفسك من بكرة هتعمل شنو. وكل عام وانتم بخير، وعيد مبارك على الجميع وعلى أمتنا الإسلامية كلها.

اسمع وانتبه، وأريد منك اليوم أن تركز معي قليلا. بداية، ما يوجد عندنا شيء أو رجل أو امرأة تحت جناح معصوم أو لا يذنب. من قال أني أنا لا أذنب فقد أعطى لنفسه عصمة لم يأخذها الأنبياء. فكلنا يعترينا النقص، فلا ترجو الكمال من أحد ولا من أحد. لكن هل إذا أذنبت، شربت خمرا، وقعت في الزنا، فعلت أي ذنب، هل أتقوقع على نفسي وأقول خلاص أنا مذنب؟ أعجبني قول ابن كثير رحمه الله. ابن كثير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس، أسألك بالله، أنت قتلت نفسا واحدة؟ تقول لا الحمد لله. ربما يا شيخ فعلت الموبقات، فعلت لكن لم أقتل نفسا. هذا الرجل قتل 100 نفس. ابن كثير لما ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، انتهى حديث ابن كثير رحمه الله، ثم قال ابن كثير وهذا الرجل، اسمع، يقول ابن كثير وهذا الرجل من بني إسرائيل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالرحمة من هذا الرجل. لهذا لا تبتئس وإن أصبت الذنب، اجعل من نفسك بيرق، واجعل من نفسك أن هذا الذنب ما هو إلا دوافع. تعلم ما مشكلتنا نحن؟ تعلم ما مشكلتنا؟ دائما نتحدث عما بعد الموت ولا نتحدث عن قبل الموت. دائما نتحدث عن الحياة، حياة الآخرة، ولا نتحدث عن حياة الدنيا، رغم أني لن أصل لجنة الآخرة حتى أمشي في جنة الدنيا. لهذا دائما نتحدث قبر، موت، محشر، جهنم، جنة. وأين نحن من قوله تعالى، أين نحن من قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أين نحن من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. لماذا لا نحيا؟ لماذا لا نتكلم عن الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة طالما أني مؤمن سأذنب، لكن هل أغلق على نفسي الباب؟ هل أقول لا؟ يوم القيامة نحن سنرد إلى كريم رغم الذنوب، أنا أقولها، رغم الذنوب التي بلغت فينا عنان السماء، لكننا نرجو من الله يدخلنا الجنة لأننا لا نشرك به شيئا. نحن نفد إلى كريم خلق أبانا آدم في الجنة، كأنه يقول الله لنا أنا أوجدت أصلكم في الجنة ستعودون لها لا محالة، ولكن أنيبوا إلي. لهذا الله عز وجل قال ففروا إلى الله، لم يقل ففروا من الله. فلهذا إياك أن تجعل الذنب حجر عثرة بينك وبين الله. كلنا نذنب، كلنا نذنب. اجعل قاعدة في نفسك قوة الصلة مع الله، يعني يا رب أنا صح أذنبت، يا رب أنا فعلت كذا، لكن هذا لا يمنع أني أحبك. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله، أنا أذنبت لكن يا رب لا يمنع أني أحبك، نفسي غلبت علي، أنت خلقتنا يا رب وجعلت بنا الشهوة وأتوب إليك وفتحت لنا باب التوبة. لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا، من يغفر لنا؟ لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا ولم يجتبينا بالرحمة، من هذا الذي يغفر لنا؟ فلماذا لا؟ نحن فينا شقاوة، نحن فينا شقاوة، نحب الذنب ونذنب، ولكننا نرجع لمن خلقنا، نقول يا رب عفوك ثم يعفو عنا، ثم نعود ثم نرجع يا رب عفوك ثم يعفو ثم نعود. الله عز وجل هكذا هو. لهذا لا تيأس، لا أريد منك أن تيأس، كلنا يذنب وكلنا سيبقى يذنب رغم أنفي وأنفك، لكن جميل منك أن ترجع للوراء قليلا هكذا وتقول يا رب. جميل منك أنك كلما اعتراك ذنب تتذكر قوله تعالى إن الحسنات، ها يا رب ماذا؟ يذهبن السيئات، إذن فلتذهب السيئات. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يا رسول الله وقعت في معصية لم أتق الله، زين وأتبع السيئة الحسنة كم

الله عز وجل لما خلقنا كبشر أمرنا بإقامة الدين، إن كل واحد مننا يخدم الدين ده. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كثير من الناس ربنا عز وجل يملك الواحد منهم ملكة، قدرة على الخطابة، مزمار من مزامير سيدنا داود، فن إقناع، تأليف، كتابة. وبعد ما ربنا عز وجل يملكك الملكة دي ويمكنك فيها، يختبرك ويترك لك الخيار، هتسخر الملكة دي وين؟ في خدمة الدين ولا في خدمة أي شيء إلا الدين؟ الصوت اللي ربنا اداه ليك ده ملكة ملكة ليك، نعمة أنعم عليك بيها. وبعد ما ميزك في النعمة دي ومكنك منها، جعل لك الخيار، هتفعل النعمة دي وين؟ عايز اسمك ينزل في قائمة، في قائمة ورتل القرآن ترتيلا، تسخر نعمته في إنك تقرب عباده منه، وإنه تخشع قلوب العصاة وتزرف دموع المقصرين من ترتيلك، تفتح أبواب التوبة عن طريق قرايتك. أجر وثواب المقياس فيه بالحرف، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنك تكون صاحب رسالة في إنشادك اللي بتنشده، زراع للقيم، ناشر للفضيلة. ولا عايز اسمك ينزل بعد الفنان محي الحفل، ترقص قدامك النسوان والرجال في جو كله خلط وجو كله غضب من الله عز وجل، وانت عند الله عز وجل محي الحفل. الفرصة اللي اداها ليك والنعمة اللي مكنك منها، سخرتها من 8 ل 12 بالليل في جو كله سخط في سخط، رسالتك حكرتها كلها في حباني وهجرني وخلاني وحبيته. دي القائمة اللي حتنزل اسمك فيها، دي النعمة اللي ربنا اداها ليك عشان تسخرها في الدين. هتختار يا تو قائمة يا شيخ. صاحب الكاميرا الواقف قدامنا ده مختبر، مختبر في الملكة اللي ربنا ملكها ليه. هتسخرها وين؟ العدسة اللي بتصور بيها دي هتفيد بيها شنو؟ هتفيد ولا هتضر؟ هتزرع ولا هتفسد؟ عملك ده هيشرفك ولا لا؟ بس ما هنا، هنا في تشريفات كتير بس ما بتأدي غرض. هناك يوم العرض، اليوم اللي هيجي كل واحد فيه عشان يوري الله عز وجل خدم دينه بشنو. المذيع اللي بيقدم ده بيقدم ولا بيأخر؟ الصحفي والكاتب: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صاحب المال عايز تعرف أنت وين عند الله عز وجل؟ شوف نفسك مسخر مالك وين، مسخر النعمة اللي ربنا اداها ليك دي وين؟ لخدمة دينه ولا سقطت في الاختبار وسخرتها في السفه والفارغة؟ تعرف محل الاختبار وين؟ إنه ده أكل عيشنا، ولو خلينا الشغلة دي حنكون من وين؟ الناس بتحب ده والسوق عايز كده. المشكلة ما في إنه السوق عايز شنو، المشكلة لازم تشيل همها إنه هو تبارك اسمه عايز شنو. أكل العيش والرزق ما على السوق يا شيخ، أكل العيش والرزق على الله. إذا كان الواحد بيعصيه وبيغضبه وبيرزقه، طيب لما يخلي ده كله عشانه يجوعه؟ ولو جوعك يا شيخ تعيش جعان وراضي عليك، ولا تعيش شبعان وانت مليان غضب وسخط؟ لما تمشي تقدم في أي وظيفة، مضيف الطيران، مذيعة في تلفزيون، ويكون من شروط القبول إنك تكوني فكة شارك وخطة فول ميك اب، يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ينظر إليكي لأنه ترك لك الخيار.
لما تكون محامي محنك وربنا ممكنك من الإقناع وتجيك قضية وانت عارف ان الشخص اللي حتدافع عنه ده مجرم لكن عشان سايب ليك شيك على بياض على مكتبك يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ساب ليك الخيار. كل واحد مننا حيقابل ربنا عز وجل عشان يوري الله عز وجل هو سخر نعمته وملكته دي وين. وابقى تذكر بعدين انك انت اللي اخترتها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم وهو شايفك ماسك سيارتك قدامه بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قداميه أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له، تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضه انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعاتبيها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت إن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك ده لو ما راقصتين في نص العرس، وبدل ما تسمع من

ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما تزوجتها بشهرين سافرت وسبتها، أقصد سافرت ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب أداعبه. فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنها وأرضاها فقال: كم تصبر المرأة على الرجل. فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع، ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش به، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها في جسدك دي، انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. امشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق انبوبة الاكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر انه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته. لا انت عبادته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

كثير من الناس عنده نظرة سوداوية للمستقبل على كل حال. المشكلة بهذا التفكير، الإنسان لا يفسد مستقبله فقط، بل يفسد حاضره ومتعته يومه، خصوصا التفكير بهم الرزق في المستقبل. الله الذي أوجدك من عدم، لم تكن شيئا، قادر على أن يتولاك برحمته ويرعاك بكرمه. أبذل الأسباب لمستقبل أفضل، لكن خلك منشرح الصدر مطمئن. بعض المرات تكون عندك مشكلة فتفقد الأمل في إيجاد أي حل لها بأي وجه من وجوه، ولكن نغفل أن هناك حلول سماوية لم نحسب لها حساب. موسى عليه السلام ومن آمن معه أمامهم البحر وخلفهم فرعون بجنوده، إما أن يهلكوا غرقا أو بسيوف فرعون وجنوده. فغير الله سبحانه سنن الكون وأوجد لهم طريقا يابسا في وسط البحر لينجيهم، ويغرق فرعون.

0: لما يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس لعلاج مشكلته يأتي الفرج والتيسير من الله. وفي هذا حكمة، أن الله سبحانه يريد أن يخلص قلب عبده المؤمن من كل أحد دونه، فلا يرجو إلا الله ولا يأمل خيرا إلا بالله سبحانه. يقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاء في أمثال العرب قولهم: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. يقول الشيخ محمد راتب النابلسي له عبارة لطيفة جدا، يقول: إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.
1: إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني متهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

كتير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إني أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حجة وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جاء بيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منها يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تكفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادر عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين. ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير ربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان المفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه ليه فتبتسم ليه لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق وتجي واحدة تشتري منك فتبيع ليه وانت منزل عينك وغض بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرجعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول مهين وتبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وأمورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف تقول له يا سلام أحسن خلق الله لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما دار تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام أنت مالك الليلة حلوة كده يبقى من الدين.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله. وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات، هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة. وممكن تكتبوها

إحباط شديد لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكيره وتركيزه فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3 إلى 6 ساعات يتفرج، أو في العزائم أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل. مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير. إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء، كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وأنت ما أنت عارف إيش هو؟ بمعنى لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار. جهاز تسميه جهاز استشعار. مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط: هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة، وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم، ما في قرية ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه. طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاشه التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار.
فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا.

قال لنفسه: أنا لن أعيش هذه العيشة أبداً حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه: إيش هدفي ممكن يكون في الحياة؟ إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيراً. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلاً يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج، وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية، وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم: لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل اللي هو كنتاكي فرايد تشيكن رفض، أو قيل له شكرا، أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة. 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة: شكرا، سنتصل عليك، سنراسلك، لا نحتاج الآن لهذه الخدمة، وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معه، ولذلك لغيتها، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوته هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة. إيش هي؟ أنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اغتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم لو تعرفه، مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف إيش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية أبدا، بل بالعكس من ذلك كان فقير، حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.

خلاص رمضان انتهى، اليوم هنفرق الخير الكتير اللي كنا قاعدين فيه. الليلة هنودع واحدة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. إحنا على أشراف تسليم التقارير النهائية، اجتهد من اجتهد، تراخى من تراخى، ضيع من ضيع، وعتق من عتق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن عتقوا في هذا الشهر الكريم، آمين يا رب العالمين. كلامنا اليوم لكل شخص وفق وذاق لذة القربة، لكل شخص بكى وزرف الدمع وهو واقف في دعاء الختمة في التهجد، لأنه ذكر أنه قدر شنو كان مقصر في حق الله عز وجل. لكل شابة ربنا عز وجل وراها محبته لها بأنه هداها لمزيد التزام، للأول مرة في حياتها تقيف بالليل في صف المتهجدات والقائمات، للأول مرة تخوت على راسها طرحة وتكفيله صح مرضاة لله، اللي سمعها الله عز وجل كلمتين في يوم فقال التاني أغاني ما في. لكل شخص عرف أن الله أعلم يلحق رمضان الجاي ولا لا، لكل الناس دي بنقول ليهم أن بكرة في حدث كبير حيحصل، بكرة ستطلق الشياطين، بكرة الشياطين كانت محبوسة طول فترة رمضان حتطلق. من كرم الله عز وجل أن ربنا أمر بتصفيد الشياطين دي في شهر رمضان عشان يعينك على مزيد عبادة وقرب له، عشان تقدر ترتقي وتصل مراتب إيمانية ممكن كان ما تصلها لو كانت الشياطين دي موجودة. إذا كان إحنا من غير الشياطين والناس مقصرة، طيب كيف لو كانت موجودة؟ الحمد لله رب العالمين. إياك والانتكاسة يا شيخ، ما تنتكس. بعد ما ذقت حلاوة العسل ما ترجع تاني للخل، وبعد ما عرفت الطريق ما ترجع تاني تتوه. في ناس من بكرة هتنتكس، هتوري الله عز وجل إن هي كانت مسجونة ومستنية فرصة طلوعها من السجن ده، وإن عبادتهم ليه كانت قيد وكانت من باب الفرض. دي اللي هتلقاهم مبسوطين إنه رمضان انتهى، يقول لك يا سلام بكرة آخر يوم في رمضان. دليل من بكرة حيقول لكتاب ربنا هذا فراق بيني وبينك إلى رمضان الجاي. دليل حتلقى الواحد منهم حيودع بيت ربنا من بكرة، لأنه من بكرة حيكون فاطر، فما هيحتاج إنه ينام في الجامع اللي كان عامله تكية لغاية أذان المغرب كل يوم. دليل حتلقى الواحد منهم بكرة حيطلع الـMP3 بتاعه ويفرمته من كل الآيات والصور القرآن الكريم اللي كان منزلها عشان يبدلها بالأغاني والكليبات. دي اللي هتلقى الواحدة منهم كيف بتفكر من حاسة إنه كيف برنامج العيد تعوض فيه والفات، علبة مكياجي هتطلع من الليلة وهتفرش هدومة وتختار أفضل اللبسات ملذة من الألوان وشذة من المقاس. دي اللي هيثبت الأنفسهم من بعد رمضان وبالتطبيق العملي إن هم انتكسوا وإن هم ضيعوا الفرصة اللي الله أعلم تجي مرة تانية. وفي ناس ربنا حيوريهم بشارات القبول، واحدة من أكبر وأعظم البشارات دي إن الخير اللي أنت فيه والآن والقربة اللي أنت منعم عليك ربنا بيها حسا ما حتنتهي يوم 30 رمضان. فجأة هتلاقي مصحفك موجود في جيبك أول يوم العيد، لأنك تعودت إنه كلام ربنا يكون دايماً قريب من قلبك وبيجي تقيل عليك إنك تفارقه. هتلاقي نفسك لسه بتصحى الساعة 4 وبتقوم تفرش مصلايتك وتركع لأنك ضبط اللذة والخلوة مع الله عز وجل، وأبى الله عز وجل إنه يحرمك منها. هتلاقي نفسك وانت في المواصلات وصادفت سواق حافلة منتكس ودور الـMP3 بتاعته وشغل الأغاني على العالي، وفجأة هتلاقي قلبك انقبض لأنك كان لك زمن من الخل، وبعد ما كنت زمان بتقول له علي الصوت تلقى نفسك حاسة بتقول له عليك الله يا شيخنا وطي الصوت شوية.
من بكرة أنت واحد من اتنين، إما أنك موفق إما أنك منتكس. عايز تعرف أنت يا واحد، شوف نفسك من بكرة هتعمل شنو. وكل عام وانتم بخير، وعيد مبارك على الجميع وعلى أمتنا الإسلامية كلها.

0: to speak again. No, no, no.
1: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

احب اقول لك ان زي ما الطاقه ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو المماطله والتاجيل. احكي لك حكايه. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصه صياد سمك خبط على بابه في يوم وساله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم الثاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية إذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا أنا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله إذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه وهو في اعتقاده أن طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى أن طعمه مش طازة أبدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعتولي ما كانش طازة وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سألتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تتأخر وتأجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازة. المماطلة معناها انك تفضل تأجل لبكرة المفروض انك تعمله النهاردة، وكل ما يجي بكرة تفضل تأجله اليوم اللي بعده وتفضل على كده. تاني لص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل وحينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت لص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة تقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقبلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر.

0: وبالتالي بيسبب تضييع وقتك. سابع نص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام بيه، واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضييع وقتك، لأنك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو أنت مش منظم وأوراقك بتضيع منك، أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى أنت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي أدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجلت عمله أكتر من 3 مرات، فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو إنك ما قمتش بالعمل ده، وإيه أهمية العمل ده. لو كانت إجابتك إن العمل ده مهم فاعمله دلوقت. إذا كانت إجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله، فوت حد يعمله. إذا كانت إجابتك مفيش حاجة هتحصل، الغيه نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الأولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت المقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك، زملائك في العمل. وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. تالت حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله، وإذا لقيت ان ذهنك بيسرح ركز على النتائج وإزاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو انت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك، فكون صريح وقول للشخص التاني انك مشغول جدا، واسأله انسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني، أو الغيها خالص. لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ، فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي. إذا كان الإجابة ولا حاجة، فاعتذر عن الدعوة ببساطة. وإذا كان مهم إنك تكون موجود، فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة، أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.
1: دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم بيستخدم مصطلحات وبيقول كلام وهو ما عارف إن الكلام ده خطير لياتو درجة وإن الحساب فيه وقدر شنو الدقيل عند الله عز وجل. في صنفين من الناس، الصنف الأول بيقول الكلمة وهو بيتطاول فيها مع الله عز وجل. تلقى الواحد يعلق على شخص يقول لك عن الزول ده شين كيف، قبيح، خلاقة، شكله غلط، وشه عامل زي شنو، هو ما عارف أي سوء أدب هو فيه مع الله عز وجل. سيدنا عيسى عليه السلام رأى شخص يعيب على كلب، ينتقص من كلب، ما بشر ولا إنسان، كلب. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل. هيجي يقول ليك أنا ما كنت قاصد، أنا قلت كده من باب التعليق، وأنا ما قصدي أعيب على خلقة الله عز وجل. تقول لي أنت ما قاصد؟ طيب اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول المقالة لا يلقي لها بالا، ما قاصد زي ما أنت بتقول كده، فتهوي به في النار 70 خريفا. كونك تعلق على خلقة الله عز وجل وتقول إنك ما كنت قاصد، الكلام ده ما بيبقى لك عذر بعدين. تلقى واحد تاني يقول لك: رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل والمجانين على الله يا شيخ، الرزق حق الله، يرزق من يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء تبارك اسمه وتعالى جده. الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش رزق الهبل على المجانين. ولا يجي واحد يقول لك: ده لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل. الكلام ده ما صح يا شيخ، منو ده اللي بيمنع رحمة الله عز وجل إن هي تنزل؟ إذا كنت بتقرأ كتابه كنت استحيت إنك تتجرأ بالكلمة دي. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وتجي تلقى لك واحد يعمل له حاجة مجبور عليها يقوم يقول لك: أنا عبد المأمور. ما بجوز يا شيخ وما بنجيك، لأنك عبد الله بس، والآمر هو الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء والمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تلقى الواحد لما يستعجب يقول لك: لا حول الله. تعرف لا حول الله يعني شنو؟ يعني ربنا ما عنده حول ولا عنده قوة، لازم إلا، لازم إلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى واحد يبلغ به التطاول إنه يسيء ويقول: والله الليلة اليوم زفت، سنة كئيبة، زمن أغبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والله عز وجل يقول: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.

كتير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إنه أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حجة وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جاء بيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال

تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه، يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير وربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان مفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسه للشغال اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لاولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر او كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه له فتبتسم له لان الابتسامه صدقه وتقول له معليش اعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق وتجي واحده تشتري منك فتبيع له وانت منزل عينك وغضي بصرك لانك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلاله تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تتجاهله وتقول له سلامه عشان تطبق قول الله عز وجل والذين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه يبقى من الدين. لما تسلم على اخوك وما ترفع يدك منه لغايه ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرقعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول ما هين وتبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وامورك تكون جايطه وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسالك ويقول لك امورك كيف تقول له يا سلام احسن خلق الله لانك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل اولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما داير تقابله وما تقول لولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام انت مالكة الليلة حلوة كده يبقى من الدين.

كن واضحا مع نفسك. الوضوح مع النفس هذه مسألة على بساطة كتابتها، لكنها من أصعب الأشياء التي وجدتها في الحياة. كنوا واضحين مع أنفسكم، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون من الحياة؟ ماذا تريدون من أي علاقة من العلاقات؟ ماذا تريدون من أي إنجاز من الإنجازات؟ كنوا واضحين مع أنفسكم. هذه الأمة لن ينهض بها إلا المخلصون، لن ينهض بها لا المشعوذون ولا الإرهابيون ولا الذين همهم الدنيا. فيرجع الإنسان لداخل ذاته، يرجع لداخل نفسه ويشوف ويكون واضح، يقول والله أنا عندي خلل في هذا الجانب، وعندي شهوة في هذا الجانب، وعندي تخلف في هذا الجانب. خليني أقولها بطريقة ثانية، أنا أتمنى كل واحد يجلس جلسة خلوة مع الذات.

خلوة مع الذات. واستعملوا هذه الطريقة فعلا، اتكلم جد. روحوا اجلسوا جلسة في مكان هادي، سكروا التلفونات ما في احد، واجلسوا واكتبوا ماذا تريدون وما هي عيوبكم وعوائقكم. انتم تعرفوا عيوبكم؟ هل تعرفوا عيوبكم؟ اللي ما يعرف عيوبه كيف سيعالجها؟ فاذا جزء اساسي من النجاح هو التشخيص. اول شيء ان ما نرمي مشاكلنا على غيرنا، الشيء الثاني ان نحدد بالضبط بوضوح مع الذات ما هي اهدافنا، ما هي ايجابياتي وما هي سلبياتي، وبكل تجرد. اللي يستطيع يعمل هذا سينجح نجاح غير عادي، اؤكد لكم. اللي ما عنده استعداد الا ان يمدح، واللي اخطر من هذا اللي ما عنده استعداد مع نفسه ان يعرف مشاكله، كيف سينجح في الحياة؟ فهذا اساس اخر من اسس النجاح مع الذات.

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مرجين لازم يكون معاي محمد اخوي. اقول لها حباب محمد. ويقوم اخونا يقرر انه يزوره في الجامعه يوم. يلقاه واقفه بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول لها دي بتعرفوه من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل. وائل ده زي اخوي. يمشي معايا شويه يقابل الاستاذ يسلم عليها زي السلام بتاع وائل. يقول لها ده منو كمان؟ ده يقول لها استاذ فلان ده زي ابوي. يقول لها ده زي اخوكي وده زي ابوكي. انا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا اديني واحد زي اخوك. ما في حاجه عندنا في الدين اسمها زي اخوي. يا اخوك يا ما اخوك. ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي. ده اسمه محرم وده اسمه اجنبي. ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه. ده بينفع انك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع انك تطلعي شعرك قدامه. ربنا عز وجل قال لك انه في حدود في التعامل مع الناس اللي حواليك. الشغله ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحدة ربنا أكرمها بالالتزام وعدم المصافحة وتجي أمها من هناك تناديها تقول لها ده ود عم أبوك في الحزب عمك سلم عليهم. عمك ده أخو أبوك. ود عم أبوك ده ما عمك. وخالك ده أخو أمك. ود خالة أمك ده ما خالك. شفت المفاجأة دي؟ ولا تجي تقول لها تعال سلم على أهلك ديل لأنه أهل أبوك ديل بيزعلوا. بنتك اللي بتقول لها سلم عليه لما جيتي قدام ربنا بعدين ويسألك أنت أمرتيها بالمعصية ليه وأنت عارفة أنه الكلام ده لا يجوز، أبقي بعدين قول لها أنه كان في الحزب عمها. أهل أبوك الشايلة هم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامة. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي أكبر من أنه أنا أكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للأولاد، بتقول للبنات بس ليه؟ ما الأوامر دي عامة. نعم الأوامر دي فعلا عامة، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لأن الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقة في البيت، وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح، ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيكي فرقة. صدقيني يا غالية سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي، وساعة الشراء الجد ما حيشتروه، حيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد، وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

إن النجاح أيها الإخوة كامن فينا وفي داخلنا، نملك آلاته نملك وسائله، لكن متى نقطة البداية؟ أيها الإخوة، الطموح والنجاح والهمة هو التحدي الكبير في هذا الحياة، وهو أمر ينشده كل الناس، والوصول إلى النجاح عبر جسر صغير اسمه الهمة العالية أو الطموح أو الإرادة أو العزة، لكنها إرادة قوية وعزيمة كالفولاذ، همتي همة الملوك كما قال الأول. إن النجاح أيها الإخوة كامن فينا وفي داخلنا، نملك آلاته نملك وسائله، لكن متى نقطة البداية؟ متى تعلق الجرس؟ لا تنتظر أحدا يدفعك من الخلف، لا تلقي باللائمة على أحد من الناس، لا زوجتك ولا المجتمع ولا بيتك ولا أولادك ولا عملك ولا مدرستك ولا أحد من البشر، إن لم تصنع لنفسك أنت تاريخا ومجدا وتصبر على لأوائه وتعبه، وإلا فإنك ستبقى في مكانك. الطموح هو الجد والعزم والإباء والترفع عن سفاسف الأمور والنظر إلى معالي الأمور. الذي يريد أن يغير يستطيع أن يتغير. واليأس أيها الإخوة هو موت بطيء، لا يتصور أحد بأن الهمة مرتبطة بالمال، وأنه لا يمكن الإنسان أن يكون ناجحاً ومحققاً لإنجازات كبيرة في الحياة إلا بملاعق من ذهب في فمه وبخدم وحشم يخدمونه. لا، إن القاسم المشترك بين مليونيرات العالم ليست الوراثة ولكنها الطفولة البائسة. كم نسمع كثيراً عند الناس أو بعض الناس يقول: ظروفي صعبة، لا مال لدي، صحتي متعبة، مؤهلي لازلت في المرحلة المتوسطة أو الثانوية. ونسمع أشياء كثيرة من هذا النوع، وهي في الحقيقة أعذار لئلا نتقدم ونقنع أنفسنا، ثم نكتشف في آخر المطاف أننا فقدنا شيئا كثيرا. إذن يا أخي الكريم، إذا مرت بك ظروف صعبة فانتبه الأشياء التالية. اعلم يا أخي أن المشكلة ليست دائمة، والمصيبة في أولها كبيرة ثم تصغر. والأمر الآخر، ضع المشكلة في حجمها الطبيعي. وأيضا هذه المشكلة أو الظرف الذي تمر به ليس بسبب شخصيتك أو تركيبتك أو أنك غير جاد أو غير موفق، بل بسبب بعض أفعالك، فحاول تغييره. إذن أول عامل مشترك بين أصحاب الطموح العالي الظروف الصعبة. لا تنتظر ظروفا جميلة تعيش فيها، فالحياة تبدأ بشيء صعب. أيضا من الأشياء أحبتي الكرام، من العوامل التي تجمع الناجحين وأصحاب الطموح، البيئة المحبطة. يمتاز الناس بأن أكثر ما يتحرك في أجسامهم ألسنتهم، ولذا تجد عبارات الإحباط تلاحقك، فلا تسمع إلا: هذا مشروع خائب، مثلك لا يصلح له مثل هذه المشاريع، أنت إنسان فاشل أصلا، ثم تسمع مثل هذه العبارات فتحطمك. ولذا يا أحبتي الكرام، لنتذكر هذه العبارة: لا يمكن لأحد أن يهينك إلا إذا قبلت أنت ذلك، ولا يمكن لأحد أن يركب على ظهرك إلا إذا انحنيت له. أما إذا بقيت واقفا شامخا عالي الرأس فستبقى كذلك وإن همشت في بعض الأحيان. إننا لابد أن نؤمن أيها الأحبة بأنه ليس هناك مكان في الدنيا لا يوجد فيه مثبطين. قد تثبطك زوجتك، أولادك، جيرانك، الناس كلهم، لكن لا تأبه لكلامهم، لأن العبرة في من يضحك في الأخير. من يضحك في الأخير؟ أما من يضحك في البداية لا عليك منه. مهما خالفك الناس أصمد على مبادئك، قد لا تنتدب ولا تذهب في انتداب ولا ترقى، وغيرك يرقى وهو أقل منك شهادة، لا عليك منه، لأن العبرة في من يضحك في الأخير. حافظ على مبادئك، على دينك، على خلقك، وستجد أن سنينا تكون مهمشا فيها، فتأتي سنة ترفعك أكثر من غيرك عشرات المرات، لكن أصدق مع الله تعالى. كان رجلا عاديا، وكان إذا مشى وتكلم مع الناس قالوا إن صوته يشبه صوت الضفدع، هكذا يقول الناس عنه، صوت الضفدع. فاقتنع بأنه مثل صوت الضفدع، ثم بدأ يبحث عن أعمال له، فعمل بائع جرائد عند إشارة، ثم انتقل بعد ذلك في غسل أحذية الناس. وفي يوم من الأيام أعلن عن وظيفة راقية جدا، وهي غسيل سيراميك
CNN إذاعة CNN فقدم لها أحسن من غسيل الأحذية أكرمكم الله. فدخل بعد ذلك إلى CNN وعمل مغسلا لسراميكها ومنظفا لأرضياتها. وفي يوم من الأيام جاء الحدث الذي قفز بهذا الرجل، حيث أن مذيع نشرة الأخبار على الهواء تأخر فلم يجد أحدا يلقي تلك النشرة، فجاء مدير الإذاعة وقال اصعد إلى مكان النشرة وألقها، فألقاه فإذا به مذيع مميز وليس ضفدع، وهو يتقاضى اليوم في السنة 10 ملايين دولارات راتب، يعني 37 مليون ريال يتقاضى هذا الرجل، ناهيك عن نسبته في الإعلانات وغيرها في برامجه، ولا يكاد ملكا من الملوك إلا قلة منهم إلا وقابله ذلك الرجل في برنامج مشهور له.

أحبة الكرام، نحتاج أن ننتبه إلى هذا الواقع الذي يعيش فيه الإنسان، وأن لا يفرض هذا الواقع نفسه علينا مهما كانت فيه الظروف صعبة أو سمعنا فيه بعض العبارات أو غير ذلك. وإنني أحذر الشباب خاصة الذين يعيشون في أسر فيها نوع من الأسى والألم وكثرة المشاكل، أن يتجاوزوا مثل هذا الواقع، وأن يصنعوا لأنفسهم مكانا رائعا وجميلا.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جدا لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضل عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت تشحت في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دول بشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا بإن إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال، لما بتيجي تغرفي لناس البيت الأكل، تدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دايماً إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا بتترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله. وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات، هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة. وممكن تكتبوها، هو القدرة الداخلية على التحرك وأخذ خطوة عملية نحو ما تريد. الناجح في الحياة هو يفعل ما يتطلبه النجاح منه. وضع تحت كلمة يفعل خطين: يفعل، مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل. وبالتالي أقول مرة أخرى، هي القدرة على العمل، القدرة على عمل شيء والتحرك نحو ما تريد. وإنما الذين لم يحققوا ما يريدون في الحياة وأصبحوا من غير فئة الناجحين، ببساطة شديدة لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكيره وتركيزه فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3-6 ساعات يتفرج، أو في العزائم، أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية، وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل. مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي: أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير، إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول: نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء. كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى، ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول، إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك، فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وأنت ما أنت عارف إيش هو؟ بمعنى، لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة، إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار.
جهاز تسميه جهاز استشعار. مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط، هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم، ما في قرية ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه. طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار، فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا، قال لنفسه أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه إيش هدفي ممكن يكون في الحياة، إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل اللي هو كنتاكي فرايد تشيكن رفض أو قيل له شكرا أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة. 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة، شكرا، سنتصل عليك، سنراسلك، لا نحتاج الآن لهذه الخدمة وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معي ولذلك لغيتها، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوته هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة. إيش هي؟ إنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اغتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم اللي تعرفه، مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف إيش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية أبدا،
بل بالعكس من ذلك، كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.

كثير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إنه أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حجة وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جابيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبسي حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منها يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تكفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادرة عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وقول له لو سمحت يبقى من الدين. ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير وربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان مفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه له فتبتسم له لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق وتجي واحدة تشتري منك فتبيع له وانت منزل عينك وغضي بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك الما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرقعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول ما هين تبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وأمورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف تقول له يا سلام أحسن خلق الله لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وانت ما داير تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام انت مالك الليلة حلوة كده يبقى من الدين.

لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. البحر زي النفس، على السطح الهدوء وفي الباطن الحيتان والتماسيح وأسماك القرش والأحقاد والنيات المبيتة والمؤامرات. قبل ما ينزل الإنسان لقاع البحر ويصور العالم المستخبي في الأعماق تحت سطح المية الهادي، عمره ما كان يتصور حد إن فيه في العمق هذه الصور المتحفية. وأيضا لو قدر الإنسان إنه يغوص داخل نفسه قطعا حيشوف ما هو أعجب، حيشوف الملكوت، حيشوف السماوات الداخلية اللي عمر ما حد اكتشفها، حيشوف شمس البصيرة وأنوار الروح ومسرح الخواطر وبدروم الهواجس وكهف النيات المسطور، حيشوف غيلان الحسد ومسوخ الحقد وشياطين الانتقام. قطعا باطن النفس شيء مذهل. النفس اللي طلع منها مؤلفات شكسبير وموسيقى بيتهوفن وشعر المتنبي وعلم نيوتن، النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية لابد أنها ملكوت مذهل. ربنا بيقول في حديث قدسي: لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. تلك هي النفس وما وسعت. إن العكس هو الذي يصبح مستغرب، أن يكون العالم خواء وأن تكون عمارة الكون خربة. مستحيل. والله بيضرب لنا مثال من العالم المحسوس على غرائب العالم المسطور. المشهود مثال على المغيب، الدنيا ضرب مثال على الآخرة. في الدنيا في فاكهة وأنهار وعيون وقصور ونساء، وفي الآخرة برضو فاكهة وعيون وأنهار وقصور وحور عين. وفي الدنيا في نار وعذاب، وفي الآخرة في نار وعذاب. في القرآن طالوت قائد الجيوش بيقول لجنوده أثناء الزحف: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس: من شرب منه فليس مني. رغم العطش ما تشربوش، إذا اشتد بيكوا العطش قوي حاسب الواحد غرفة كده يغرفها من النهر. فكانت النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منه. وهؤلاء هم القليل في كل عصر، شعارهم: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. كلمتين دول هما كل الدنيا، الدنيا كلها في الكلمتين دول: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الدنيا هي النهر اللي بيجري تحت رجلينا، وكل واحد منا بيغترف منه. واحد بياخد على قد كفافه وواحد بيشيل ويحمل. فشربوا منه إلا قليلا منه. هؤلاء القليل هم اللي ربنا خلق الدنيا عشان يفرزهم، يفرز
هؤلاء القليل من الكسرة. خلق الدنيا عشان يفرزهم وعشان يفرد لهم جنات كرمه في الآخرة، لأن هم دول أهله الذين هم أهله، أما الباقي فهم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة. وربنا يجعلنا ممن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره.

ولا حديده واجعه في الارض وتشيل لا لي شيء سوى ان الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتاذى منا يبقى من الدين. لما تقبل يد امك وابوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تقفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحه الاكل فتشتهيه وهي ما قادره عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين. ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير وربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز وتحسسيه انه جايب كرتونه مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان المفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسه للشغال اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لاولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه له فتبتسم له لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق وتجي واحدة تشتري منك فتبيع له وانت منزل عينك وغضي بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلاله تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامه عشان تطبق قول الله عز وجل والذين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه يبقى من الدين. لما تسلم على اخوك وما ترفع يدك منه لغايه ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرقعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول مهين وتبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وامورك تكون جايطه وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسالك ويقول لك امورك كيف تقول له يا سلام احسن خلق الله لانك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل اولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وانت ما داير تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام انت مالكة الليلة حلوة كده يبقى من الدين.